ونهار ما افطروا يهنوا نسيوه وفادوه ودريهم قبل ما ينسوه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: من الرشيد FM. الرشيد FM. صباح الخير.

لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: من الرشيد FM. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو رشيد في كل مكان على التردد 91.5 في بغداد وأطراف بغداد، وعلى الترددات الرقمية حول العالم. صباحكم عراقي بغدادي من الكرادة في جانب الرصافة العراقي، وطلة صباحية بصبحية عراقية اسمها بانجور.

صباح الخير والسلامة على بلدي العراق وعلى أهل بلدي وعلى أحبابي جميعاً في كل مكان، وإن شاء الله أربعاء سعيد على كل العراقيين. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة أنتوا وعوائلكم الكريمة، ويكون هذا الأربعاء مسجل في الرزنامة على أنه حدث بي شيء حلو عليكم إن شاء الله أو إلكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم في كل مكان، ويلا لساعة 10 في بانجور نعيش ساعتين ونص كلش حلوين بوجودكم، ومعي بالميكروفون بان الموسوي، وبالمكسر طبعا وسام ماجد.

الشخير الزوجي، اللص الذي يسرق 4 سنوات من عمر الزوجات. أهلا وسهلا بكم في 360 درجة. الدراسات ب2026 تأكد أنه الحرمان من النوم سبب شخير الشريك مو رفاهية، لا هذا استنزاف صحي، واستنزاف صحي تراكمي بعد. الرقم صادم يا أحباب، 4 سنوات، وهذا ناتج عن خسارة حوالي ساعة إلى ساعتين من النوم الزين كل ليلة. زين، شنو اللي يصير فعليا في جسم الزوجة؟ هروب النوم العميق. الشخير يمنع الزوجة من الدخول في مرحلة النوم العميق، وهي المرحلة اللي الدماغ يترمم بها أو يرمم بها حالة استيقاظ بجسم مكسر وعقل مشوش. ثانيا، التوتر المزمن، يعني تذكر بيئة العمل السامة. مثلا إذا كان الشغل يضغطك بالنهار والشخير يضغطك بالليل، فقلبك وجهازك العصبي وين ينطون وجههم؟ حيكونون في حالة تأهب مستمرة، وهذا طبعا يرفع شنو؟ ضغط الدم. زين، بعد شنو؟ تذبذب المزاج، يعني تذكر الكلمات الجارحة والذاكرة. قلة النوم تخلي اللوزة الدماغية حساسة زايد عن اللزوم، يعني فتصير الكلمة البسيطة تجرح أكثر. يعني لما تقولها ها شلونك، تقول لك تعال شنو قصدك، ها شلونك، ها حبيبي والله. ومن المشاكل الزوجية يعني تكبر بسبب التعب مو بسبب الخلاف نفسه. أوكي، بعد شنو؟ ربط الأحداث، يعني مثلا الكبدة، الكبد والسمنة. تذكر خبر الإفراط في الفاكهة وسرطان القولون ناتجة عن قلة النوم، وكلها ممكن تنتج عن الشخير اللي تخرب هرمونات الجوع. أوكي، فتشوف حالك دا تاكل سكريات فواكه زايد، يعني مو مثل قبل تاكل بزيادة بالنهار لأجل أن تعوض طاقتك، وهذا طبعا يزيد خطر السمنة والكبد الدهني. أيضا الزوجة المحرومة من النوم ممكن تلجأ للكافيين والمشروبات الغازية على مود تظل صاحية، وهذا يضيف عبء جديد على الكلى والجسم. بما أنه مزاجكم متقلب مثلا اليوم وتحت ضغط نفسي، فشخير الشريك ممكن يكون القشة التي تقسم ظهر البعير. حاولوا تلاقون حل هادي قبل النوم. ونصيحة للتعامل مع الشخير أحبابي، بما أنه إحنا في عام 2026 الحلول صارت أذكى من مجرد نغزة بالخاصرة. الفحص الطبي للزوج مهم ترى. الشخير القوي ممكن يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي، وهذا كلش خطر على قلب الزوج، وقلب الزوج ثروة وطنية كبرى لأنه يحمل الكثير من أفراد الشعب العراقي، تعرفون من ايجنس. نعم إنه كذلك، فلازم نحافظ على قلبه على مود يعني نتأكد إنه يبقى هو ينبض بالحب وكذا. زين، الهوى وما يجود به عليه الهوى في مصلحة الجنين، يعني مثل ما الأكسجين مهم توفره للجنين في بطن أمه، هو مهم أيضا للزوج. النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر بدل الظهر يساعد في فتح المجاري التنفسية ويقلل الصوت. أيضا بإمكانكم استخدام، والله يعجبك يعجبك، ما يعجبك أكو سدادات أذن ذكية، يعني إذا زوجة شخيرة عالية شنسوي، نذبه الرجال؟ لا، خلي
واشتري سدادات اذن، هسه صايره تلغي صوت الشخير نهائيا بس تخليك تسمع المنبه او بكاء الطفل. هذا اختراع جديد في 2026، سدادات اذن ذكيه يعني تفصل صوت الشخير عن صوت المنبه وصوت الطفل اذا عندكم. الضحك قبل النوم مهم جدا، يعني جربوا انه تفتحوا لكم في السالفة مضحكة قبل النوم، جلسة ضحك فضفضة قبل النوم تقلل التوتر عند الطرفين وتحسن جودة النوم حتى لو اكو شوية ازعاج.

0: جلجلي جلجلة، سهللي سهللة، زغللي زغللة.
1: ملاحظين ان عيوننا صارت تزغلل؟ اكو زغللة بعيوننا. يعني احنا صغار احنا كبار مو مهم العمر، بس المهم انه بيها خمس رسائل، والرسائل مشفرة. ها، من وين الرسائل؟ من جسمك. الزغللة مو دائما محتاجة نظارة أحبابي، أحيانا تكون المشكلة بعيدة كل البعد عن العين نفسها. زين، شنو الأسباب اللي لازم تنتبه إلها؟ أولا تقلبات الضغط الهيدروليك، العين حساسة جدا لتدفق الدم. إذا ضغطك نزل فجأة أو ارتفاع، الأوعية الدموية الدقيقة في العين تتأثر، وهذا شي يسوي؟ يسوي الغباش، يعني أو الغواش. أوكي، طبعا غواش مؤقت وكأنه تحت المي. اثنين، لغز السكر. لما يرتفع السكر السوائل تدخل العدسة العين وتخليها تنتفخ وتغير شكلها، وهذا يغير بؤرة التركيز ويخليك تشوف الدنيا مغوشة. زين، إرهاق الشاشات ملك القعدة. في 2026 صارت عيوننا مربوطة وين؟ بالشاشات، فعضلات العين تتعب من التركيز القريب والطويل، تفقد قدرتها على التكيف السريع لما تطلع لمكان بعيد. بعد أكو شنو؟ أكو الجفاف، يعني نقص الزيت. العين محتاجة طبقة دموع صحية حتى تعمل انكسار ضوئي صح. إذا كنت ما تشرب ماي والدموع تنشف والضوء يتشتت قبل ما يوصل للشبكية. لذلك هناك انذار فيما يخص العصب والبصيرة. احيانا الزغللة احبابي تكون بداية لصداع نصفي او إشارة لالتهاب في العصب البصري، وهنا لازم تحذر مرة ومرتين.

بونجور، صباح النور على الأحباب اللي يبعثونا على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية من الأخ عبد الله أبو أيهم: ما أجمل الصباح حين يبدأ بقلوب هادئة ونفوس متفائلة مثل صوتك الذي يرسم الابتسامة في قلوبنا. صباح السلام والطمأنينة، صباح الورد لكل من يزرعون الأمل والحب في قلوب من حولهم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة، عبد الله أبو أيهم. يا صباح الورد عليك، وإن شاء الله يومك مليان طمأنينة ومليان فرح وسعادة يا طيب. إلى الأخ العزيز أحمد أبو دلة يقول: اطلب الراحة أو راحة البال من الله، لأنه الوحيد القادر على أن يسكبها في قلبك. الله يدبر أمرك فلا تقلق، وعش روعة الطمأنينة فلا يضاهيها شيء، وهو من يجعل الحياة حلوة لك. صباح الخير وتحياتي لك للجميع. اليوم بعث لنا هدية لجبل عريان سيد خلف من قصيدة بس انت حبيبي وما قلت بالذات. الله نورت، وشكرا كلك ذوق يا أبو دلة. إلى الأخ فارس من ألمانيا: أسأل الله أن يجعل صباحك مفعما بالسكينة والرضا، وأن يرزقك التوفيق في كل أمر، ويفتح لك أبواب الخير والبركة، ويحفظك وأهلك من كل سوء، ويجعل يومك مليئا بالفرح والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الورد يا فارس الورد. حجي سعد الطيب اللي منور الدنيا اليوم جدا: صباح الورد والمحبة عليكم، مشتاق لكم هواي، وحبيت أشارككم مقطع من أغنية لأداء بنتي رهف وصديقتها فدك. كلماتي ولحني أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا ما قدرت أرسل الأغنية كاملة بسبب ضيق وقتكم، وتحياتي. حياك الله حجي سعد العزيز، وعودة مباركة، ويعني الرحب بكل أعمالك الجميلة، وإن شاء الله رح نسمع أغنية رهوفك.

0: ما شاء الله تبارك الله حبيبتي، صوت ورقة وجمال وما أدري شو أقول، بس يعني مدام منك أخونا العزيز فبالتأكيد شيء أكثر من رائع. عاشت إيدك والله يحفظ لنا رهوفة الغالية، ونتمنى نشوف لها أعمال جديدة أو نسمع لها أعمال جديدة. أوكي إن شاء الله تكون بخير وسلامة يا رب، وتحية وقبولات إلى رهوفة الجميلة. محمد كاظم اللامي من ميسان، صباح الخير، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح، آمين يا رب. عباس الحمداني، أسأل الله الحي القيوم أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وبورك له في رزقه وماله وولده وأهله، ويرزقه من حيث لا يحتسب، آمين يا رب العالمين. أركان أبو حمزة، أحلى صباح وأجمل تحية لكل العراقيين، تحية إلى مسز بان من أخوكم أركان أبو حمزة، وبعث لنا فويز يا هلا.
1: صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا، لكادر ومستمعي برنامج بانجور وكل العراقيين، وصباح يوم جميل ومشرق. أركان أبو حمزة.
0: يا حياك الله أخونا الورد. صدام الزبيدي، طاب صباحكم بذكر الله، صبحك الله بالخير والعافية، وحياك الله يا أخ صدام. إلى نعيم المالكي أبو رضا، أحلى باقة ورد الأحلى بانو أستاذ وسام الغالي، صباحكم فل وياسمين، يسعد صباحك بالفل والياسمين يا نعيم، وإن شاء الله تكون أنت وعائلتك الكريمة بألف خير. سليم الجعفري يقول، يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول، أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل، وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسدول، فلك المحامد والمحاسن والثنى، يا من هو المقصود والمسؤول. الله. صباح معطر بعطر الورد والياسمين، صباحكم خير وبركة ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري. حياك الله وبارك الله بيك يا أبو سيف العزيز. إلى الأخ الباشق، صباح يحمل في باطني سمائه ألف أمنية، صباح أستعيذ فيه ربي من كل ضر، وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم. الصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، فعطر الله صباحكم برضاه. وهناك حكمة يقول، الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس الأرض، لذا احترس مما تزرع وراعي ما تقول، فقد تضطر يوما لأكل ما زرعته. صحيح صحيح. هاي إليسا؟ لا، اعتبروها إليسا وخلي بسوء.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل العراقيين. السياسة مو مجرد خطابات أو وعود انتخابية، السياسة فن إدارة الدولة، صناعة القرار، تحمل مسؤولية ملايين الناس. وكل مرحلة تمر بها البلدان تحتاج نوع معين من القيادات. لكن يبقى السؤال، إذا طلبت منكم أن تختارون مهارة واحدة فقط لازم يتقنها السياسي العراقي، شنو راح تكون هالمهارة؟ هل حسن الإدارة؟ الصدق؟ القدرة على الحوار؟ فن إدارة الأزمة؟ اتخاذ القرار؟ أو الاستماع للناس؟ اليوم نريد نسمع رأيكم ونرسم معاكم صورة أحبابي، صورة السياسي اللي يستحق كلمة سياسي وثقة العراقي. أهلا بكم في صوت الصبح. إذن برأيكم مستمعينا، شنو أهم مهارة لازم يتقنها السياسي العراقي حتى ينجح بخدمة البلد وليش؟ أهلا بكم في راديو الرشيد وهواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، كل شخص بصراحة يشوف القيادة من زاويته الخاصة، أو ربما من انتمائه، أو من اقتناعاته بمن ينتمي لهم يعني. لكن يمكن رأيك اليوم يفتح زاوية جديدة للنقاش. لذلك هل تعتقدون أنه السياسي الناجح هو اللي يعرف يحكي؟ لو اللي يعرف ينفذ. مهارة الاستماع للمواطنين أيضا أصبحت أعتقد أهم مهارة للخطابة. رح نتكلم بهواية أمور، بس خلي نستقبل اتصالاتكم. ومعي أول اتصال. بانجور. ألو.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير. إذا أنت بخير ستبان، أني علي برج الجوزاء.
0: أهلا.
2: أهلا سيد، شلونك؟
0: شلونك عيني أستاذ علي؟
2: الله يخليك يبارك فيك.
0: حياك الله.
2: شغلة واحدة هي إذا صارت بالسياسة العراقية صراحة تنحل كل الأمور.
0: وهي؟
2: إنه ما يقدر يكذب.
0: ما يقدر إيش؟
2: ما يكذب نهائيا.
0: ما يقدر.
2: هاي راح تحل كل الأمور، لأنه إذا راح يقولوا له بوقت هي بوقت. أنت ولا أكل غير العراق، أي ولا غير العراق. يعني كل الأمور تنحل بالكذب، بس تنحل، بس إنه ماكو كذب.
0: زين. يعني زين. إذا كان
2: أي. إحنا بوضعنا الحالي ستبان. السياسي العراقي ده أشوفه مخربط بكل الجهات. بس هاي أهم صفة، إذا انحلت فباقي الأمور راح تنحل، لأنه إحنا راح نكشفه بسهولة، نقدر نغيره. تمام زين.
0: تمام. أوكي. شلون تراجع المريخ وياك؟
2: والله صراحة بشوف أكو خربطة بالأمور.
0: إن شاء الله الأيام القادمة أفضل.
2: هذا شهر الراحة أكو خربطة هو صراحة.
0: كلش.
2: أي.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: نورت.
2: الحمد لله.
0: نورت يا غالي.
2: جميلة.
0: الله يبارك فيك.
2: تسلمي. الله يخلي شانك ستبان.
0: حياك الله عيني. باي باي. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: صباح الخير والعافية.
0: ينطيك العافية. صباح الهنا.
3: شانك ستبان.
0: يا هلا.
3: وياك محمد الحسن.
0: نعم.
3: وياك الإعلامي محمد الحسن.
0: أهلا. كيف الحال زميلي العزيز؟ اهلا استاذ محمد الطيب، تفضل.
3: برايي المتواضع فن اداره الدوله،
0: فن اداره الدوله
3: إدارة.
0: يعني نعطيه دوره تدريبيه
3: يعرف يدير ما راح يقدر، يعرف يدير ما راح يقدر، يعرف يدير يعرف شلون يخاطب، اللي يعرف يدير يعرف شلون يستمع للمواطن. دائما الإدارة هي عصب رئيس، الأزمات يقدر يحتوي كل شيء سوي.
0: طيب
3: بأي مكان أنت، أي وزارة أو أي مديرية أو أي مؤسسة، دائما الإدارة هي عصب رئيس.
0: زين، إذن فن إدارة الأزمة، يعني علينا أن نعطيه دورة تدريبية قبل أن يتسنم المنصب بفن إدارة الأزمات اللي ممكن تواجه مسؤوليته الموكلة إليه أو على عاتقه. تمام تمام أستاذ محمد الحلفي، نورت وشكرا جزيلا لمشاركتك الحلوة، حياك الله، مع السلامة. تتوقعون هل الشجاعة باتخاذ القرار أهم من محاولة إرضاء فلان وعلان؟ مرحبا، بونجو،
4: هلو، صباح الخير.
0: صباح الورود،
4: شلون الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين.
0: الحمد لله، حياك الله. من وياي؟
4: أنا أحمد.
0: أهلا أستاذ أحمد،
4: أهلا وسهلا بكم.
0: تفضل.
4: ست الموضوع تطرق إلى، أعتقد أهم شيء هو الصدق، لأنه إذا كان الإنسان صادق مع نفسه أولاً أكيد راح يكون صادق مع الآخرين.
0: طيب،
4: ولو هي يمكن قصة صعب أنه تكون ملازمة للسياسة، لأنه هي ببساطة كلمة السياسة ممكن أيضاً قريبة من المسايسة. المسايسة ممكن تتطلب كذبة بيضة، ممكن تتطلب شوية موقف غير منصف، أو واحد يكون ما محايد حتى تمشي الأمور، لكن بصورة عامة هو مرتبط الصدق. الصدق يمكن هو أساس التعاملات الإنسانية كلها. إذا كان الإنسان صادق أعتقد ما راح يستطيع ينول غير تحقيق أهدافه، وهي بالتالي إذا كان هذا شخص سياسي فراح تصب المصلحة العامة.
0: نعم، أحسنت. الصدق ايضا راح يقرب السياسي من المواطنين، يعني
4: بالتاكيد بالتاكيد، مو فقط والله يا ستي العزيزه مو فقط السياسي، يعني هي حتى بالتعاملات اليوميه. انت بالفتره السليمه اكيد راح تعتمدين وراح تمشين باتجاه الشخص الصادق.
0: صح،
4: تمام،
0: صح.
4: لانه هو الصدق راح يولد الثقه، راح يولد الاحساس بالمسؤوليه، راح يولد الطريق الصحيح، المسار الصحيح اللي راح يتخذ الإنسان، فبالتأكيد هو راح يكون محط ثقة للناس كلهم حقيقة. يعني أعتقد هو الشخص اللي يرتقي إلى هيك مستوى يكون سياسي أو ممثل عن فئة من المجتمع، إلى فرصة كبيرة أنه هو يترك بصمة.
0: صح،
4: تمام،
0: صحيح.
4: يترك بصمة، يترك بصمة، لأنه هي تلك الأيام نداول بين الناس. هذه الأيام اللي تتمر هي عبارة عن تاريخ، هي عبارة عن السطور راح تكتب في هذا التاريخ ولا تمحى. فأعتقد هي فرصة أنه واحد يترك فد أثر طيب ما يحظى بها غيره. يعني
0: أحسنت أحسنت أستاذ أحمد، شكرا لطلتك، شكرا لطرحك، ونورت، كل التقدير، إن شاء الله أتمنى لك يوم سعيد. شكرا لك. بالمناسبة هو مو كل قائد سياسي ناجح، مو كل واحد جمع له فد مجموعة وقادهم ورشح وقدم إنه هو سياسي ناجح، لكن كل سياسي ناجح يعني أكيد يمتلك مهارة صنعة الفرق، مو أكيد عنده. لذلك دائما أحيانا نلاحظ، يعني خلي نقول على مستوى عربي يعني أو حتى عالمي، أحياناً بعض الشخصيات اللي نشوفها من خلال الإعلام على مر السنين نقول هذا سياسي محنك، يعني هذا مربيته السياسة شاربها. شلون صار سياسي محنك؟ يمتلك مهارات هذا الجانب، فن إدارة الأزمات، اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى آخره من الأمور اللي صنعت منه سياسي محنك ومضبوط وإلى آخره. إحنا جماعتنا خلينا نحكيها شنو يحتاجون مهارة؟ خلينا نحكي بالله علينا. مرحبا.
5: صباح الخير.
0: صباح النوير.
5: سلامكم علي ويا أبو محمد من كربلاء.
0: حياك الله أبو محمد، هلا بالطيب.
5: يعطيك العافية رحمة الله.
0: يا هلا.
5: أنا أقول الصدق والأمانة.
0: الصدق والأمانة.
5: أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول إن الله لا ينظر إلى صلاتكم وصيامكم، إنما ينظر إلى صدقكم في القول وأمانتكم في العمل. وهاي مع الأسفين أسمى تجينا السياسيين، سياسينا طبعا.
0: تعتقد ليش يفتقدوها؟ ليش يفتقدوها مع أنه هي سمات المفروض إنسانية بالفطرة يعني؟ أو
5: يفتقدوها يعني هي تدريد أنه ينتهي قاطعش الخير تملى عليهم شروط واحدة من أجل أنه أنت ما تحكي تجيك ورقة وقشان الباحة أنت انتبهت يمكن
0: سامرية أي نعم
5: شون ليش ما وقعت وزير النقل؟ خلاص وزير النقل ما عندك ما بعد. بيقول له يا هذا ترى الكويتي الكويتي اللي ما لك علاقة وقع عليه. هذه على مستوى دولة وقاعد قدام دولة ترى امبراطورية عثمانية بعد موجودة دولة عظمى ضواري قاعد فجرة واحدة وقعوا كلهم. فهذا لا عندنا لا صدق ولا أمانة. إحنا عندنا مع الأسف ناس منافقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب
0: وإذا وعد أخلف
5: وإذا أؤتمن خان. وثلاثة الموجودات على ربعنا الحمد لله شكرا. أطلت عليكم علوية
0: أبدا
5: وأشكركم
0: شكرا لك
5: على البرنامج اللي يعني حقيقة ينفل هذا الغم من الصغر.
0: الله يبارك بيك وإن شاء الله ويسعد قلبك وقلوب مستمعينا. نورت يا عيني. كل الترحاب أبو محمد العزيز من كربلاء المقدسة. سمع أغاني.

0: أحبابي السياسة مو امتحان معلومات، السياسة امتحان قرارات، والقرار الصحيح أحياناً يصنع، مو أحياناً دائماً يصنع مستقبل أجيال كاملة. للأسف تتخذ بعض القرارات لأجل فئة معينة، وترفض أو تهمل أو تترك بعض القرارات لأجل أيضا تلك المجموعة فقط يعني، وباقي الناس وباقي الشعب إلى حيث. لذلك أحبابي، لو عندك جهاز يقيس كفاءة السياسي، شنو أول مهارة ممكن تبحث عنها إنه يقيسها؟ على الأقل يكون مثقف يعني على درجة من الثقافة، حتى تكون عنده نظرة بعيدة للأمور وإلى آخره. بس خلي ناخذ أراءكم، هو أفضل من كل شيء. السلام عليكم.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا ستبان؟
0: يا هلا يا هلا.
1: أنا كلش أحب هذا البرنامج، شاء إلى أن أوصل للدوام وأفتح أيضا بالدوام أسمع.
0: يا حبيبتي.
1: أسمع أكمله يعني.
0: أعتز وسعيدة بما أسمع.
1: حبيبتي.
0: من وياي؟
1: متابعة دائمة لكن أول مرة دا أتصل.
0: نتشرف يا غالية. اسم حبيبتي. جنابك؟
1: أنا شذا الطائي.
0: أهلا أستاذة شذا، صباح حبيبتي. الفل،
1: صباح الأنوار.
0: يا هلا يا هلا بالطيبين.
1: حبيبتي تتبان برامجك ومواضيعك كلها طيبة ولطيفة وقريبة من الناس.
0: الحمد لله حبيبتي، شكرا.
1: طبعا هي اليوم الموضوع مالكم السياسة والإدارة، هي سنين يعني يمشون في طريق واحد. المفروض الإدارة يكون عنده فن وذكاء وحنكة،
0: صح،
1: ويكون عنده ثقة بالمقابل، ويكون أيضا عنده معلومات وعنده دراية بكل الأمور اللي راح تطرح أمامه حتى يقدر يحتوي الأزمات.
0: طيب.
1: والسياسي أيضا لازم يكون يعني عنده طريقة يعني سلسة وتقريب وجهات النظر والتعامل بالمجتمع.
0: أحسنتي.
1: وأهم صفة يتصف بها هي الصدق، النزاهة، الأخلاق، القيم، القدرة العالية على التواصل مع الجمهور.
0: يعني إذا أردنا نذكر فد رأي كوميدي من الشارع العراقي، يقول لك هو أكو سياسي صادق؟ هو أكو سياسي أصلا صادق؟
1: لا، إحنا نعرف لازم يكون أكو صدق، لأنه شلون يوصل الخدمة للمواطن لما يوعد بيها؟ لازم يوصلها فعلا للمواطن. يعني من يقول بفلان تاريخ انفتح مثلا فلان أزمة تخلص، يفوت التاريخ ويروح، طبعا هذا معناها ماكو صدق.
0: زين.
1: اي بعدين القدره على التواصل الفعال مع الناس، لازم يكون قريب من مشاكل الناس
0: اكثر،
1: يكون جامع لكل القيم وكل المهارات.
0: اي
1: ان اي موضوع يطرح امامه يقدر يحتويه ويقدر يخلي النقاط على الحروف.
0: احسنتي حبيبتي. استاذه شذا الطائي، اتمنى اسمع صوتك يوميا.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله. انا خزنت للرقم هسه قدرت اكتبه
0: حبيبتي،
1: وخزنت عندي
0: حياتي.
1: وبعد فتبان خلص
0: على العين وعلى الراس. على العين وعلى الراس يا قلبي.
1: حبيبتي فتبان،
0: نورتي.
1: شكرا جزيلا على البنجور مالك الجميل.
0: حبيبتي شكرا على الطلة الحلوة يا شذرة. شكرا حبيبتي.
1: حبيبتي
0: يا هلا هلا بالطيبة، مع السلامة.
1: شكرا
0: أهلا أستاذة شذا الطائي، شكرا للمشاركة. تعتقدون السياسي الناجح هو من يشارك الشعب وجدانياتهم؟ يعني تشوفه مثلا معاهم بالعزوات، تشوفه معاهم مثلا بنجاح المنتخب، مثلا ينزل للشارع يشرب شربة وياهم، شربة الفرح مثلا، بس هو بالمقابل وزارته ممكن أو من مسؤوليته عن شيء هو ما عمل به، بس هو يعني حبيات عنده مع والله

0: ولا تشوفون لا هذا الشيء مهم أن يشارك هذه الوجدانيات مع الشعب على حسب آراءكم؟ لا بأس، يعني مو غلط، بس أنت اشتغل، يعني الفعل أفضل من هذه الأمور. نعود إلى مشاركاتكم أحبابي، ومعي مشاركة. بانجور،
1: صباح الخيرات.
0: أهلا أهلا بالخير كله
1: حبيبة قلبي. الخير أنتي وأهلك واللي يستمعونك وقناة الرشيد.
0: حياتي صباح. أستاذة سحر الخفاجي، شونك؟
1: الحمد لله الخير، ما دامني بالعراق العظيم أني من الله بألف خير. أني
0: على طول
1: عراقية، أني بخير
0: على طول إن شاء الله. بارك الله بيك حبيبتي.
1: اللي اتصلوا وكفوا ووفوا، وانتي اختصرتي وكل اختصارك كل شيء خبل. بس على قولتي شو بس أموت عليها
0: حبيبتي
1: لازم يسووا له اختبار إنه يحب الوطن بقد ما يحب نفسه، يحب الناس بقد ما يحب نفسه. ناكر ذاته، ناكر ذاته، ما عنده ولاء زياد وعمر، مع احتراماتي للأسماء، هذا مثل ما عنده انتماءات، تحزب ماكو، حزب ماكو. الحزب هو حزب العراق، حزب العراقيين. إذا توفرت بهاي النقاط أكيد هو سياسي ناجح. أو شغلة واحدة، يقرأ دولة الإمام علي بس.
0: الله.
1: يقرأها ويفهمها. إذا قرأ دولة الإمام علي، طبعا دولة الإمام علي مو لأنه إسلامية أبدا، على مود لا يكونون منحازين، خليجي أي واحد ما عنده أي دين يقرأ دولة الإمام علي بس ويفهمها ويطبقها على أرض الواقع بس، حنكون إحنا من الله بخير. الرسول شلون كان يدير دولته؟ من الجامع، قاعد ويا الناس،
0: صح؟
1: ما كانت حمايات، ماكو حمايات، يقتحمون المسجد ويطبون عليه.
0: نعم.
1: الإمام علي بوجهه قال له أني ما أحبك وما أصلي وراء، قال له إيه، والناس في مأمن من عندك، روح شو تسوي تسوي.
0: الله.
1: هاي دولة الإمام علي. قال له الحنطة زادت، قال لهم إيه، طوها للفقراء. قال له لا ماكو فقراء، تخيلي ماكو فقراء. قال لهم إيه، نسروها على الجبال على مود الطيور تأكل من عدها.
0: الله.
1: وأكيد أكو قصة معروفة من شاف متسول كتابي، قال لهم ما هذا شاف ظاهرة غريبة بدولته إنسان متسول، قال له هذا كتابي. قال لهم إيه كتابي، مو كان يشتغل بدولتكم، مو استهلكتو كان يعمل.
0: نعم.
1: هسه سووا له عطاء.
0: حلو.
1: أمر بالعطاء باللحظة.
0: الله.
1: أنت لما نازل للشارع وتخاف من الناس، على أساس تحكمهم؟ لا تحكمهم، خمس سيارات قدامك أصلاً، هم يمكن ما ينزلون للشارع، أنا ما شايفتهم. أنا شلون شايفتهم؟ الشارع يزدحم، واو واو تدرين سياراتهم.
0: صح صح. يعني فترة
1: ما فايتي،
0: يعني ولغاية الآن بصراحة يسوون يعني يرهبون المواطنين بالشارع بأرتالهم يعني، أو سياراتهم. يعني من يجي موكب المسؤول مثلا، ما أعرفه، كأنما جاي فلتة الزمان، محور الكون، هذا اللي مننا بدون ما نشوف عيونه، وهو تشوفي يعني من أفشل ما يكون. ويعني خلي أحكيه على مسؤوليتي، يعني الجميلي شلون كان عنده موكب ويفتر بالشوارع، وشلون كان يروح ويجي وتالي متالي طلع شابس طرشي لما وبعدهم دي يطلعون.
1: بس عندهم ميزة، الناس عندهم ميزة حقيقة، ولا حد يحكي علي.
0: شنو هي؟ إيه لا بس أنا أريد أسمع آراء يعني مخالفة.
1: ميزتهم يا أختي نحكي عليهم بالإذاعة، نحكي عليهم بالشارع، نحكي عليهم بالبيوتنا بتليفونا، يعني يسمعون وساكتين. احنا نقول اكو مثل بس عيب ينقال بالاذاعه، ناس تسمع الغلط بذانهم وساكتين.
0: اي
1: شكد حلوين مو بالله.
0: اي والله هم شوفي يعني اكو جوزه مطفيها.
1: اي
0: زين. وهذه الجوزه احنا للاسف طافيه كل الجوزات عندنا كشعب، ومشتغله هاي الجوزه بس عندنا.
1: شو نسوي؟
0: يعني
1: شو نسوي؟
0: أي شكوى إلى الله. على العموم.
1: لا هو ربك ما دايمت لهم. وأنصحهم أنصحهم أكو بمناسبة الأفلام والمسلسلات يشوفون أكو فيلم اسمه طباخ الرئيس. أنتي سألتيني على فيلم عادل إمام، أنا فاتتني أكتب لك إياه اسمه برسالة، حكتب لك إياه برسالة.
0: يلا أوكي.
1: بس لك حصري يعني.
0: أوكي يا روحي يعني. حبيبتي.
1: بس يشوفون طباخ الرئيس. شون فيلم وهو حاشيته هو اللي مأثر عليه، بس هو من يتجرد من حاشيته خلي بنفسه يطلع للشارع، بنفسه يشوف الناس، بنفسه. إحنا ما رح نأكله يمه، ما رح نأكله. يسمع عنه اوكي مو
0: لا.
1: مستشار
0: لا هو هو ليش ما يتجرد عن حاشيته أساسا يعني؟
1: عافية، إحنا ما رح نأذي، إحنا ما رح نأذي.
0: تعال ما بصك تعال.
1: لا بشرفي. الناس ترى فقرة من يشوفون بس ها عيني وسلام عليكم ناس
0: صح.
1: يعني ماكو انت شايفتهم من يشوفون صح. ابسط شيء الاعلامي يشوفون فنان شلون يرحبون بي وهاي
0: ويحكون عليه بالسوشيال ميديا. والله يحكون عليه بالسوشيال ميديا بس ميديا بس من يشوفوه لا يتقربون منه
1: يجاملون.
0: أي.
1: احنا مجاملين.
0: أي.
1: اكثر من اللازم
0: على العموم.
1: كل حال الله يهديهم واذا من هداوا الله يخفيهم.
0: امين. اللهم
1: يا ريت يسمعونا يعني كافي عاد والله تعبنا كافي.
0: أي.
1: كافي الكهرباء يعني هو شغله بسيطه رضونا بالكهرباء يعني فشوف ابسط والله احنا بسطاء والله قلبنا طيب. روحي شوفي مصر، انا ليش احب مصر والمصريين عندهم حب الوطن، حب الوطن يا اخوان يعني
0: فعلا.
1: حبوا وطنكم صدق كذب
0: فعلا.
1: الامر لله، الامر لله من قبل
0: ونعم بالله. نورتي.
1: شوفي والله العظيم ما اريد ايس احد.
0: نعم.
1: بس احنا بما انه فرطنا بدولة الامام علي يمكن ما تجينا دولة بها خير.
0: بالتاكيد يعني هذا بالتاكيد مستحيل يعني ابا الحسن هو
1: مستحيل. احنا واذلنا ذريته على قاعنا ومو احنا والله انا بريئه من اجدادي اذا كانوا سبب بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: بريئه منهم الى يوم الدين.
0: نعم حبيبتي.
1: بس انا لله وانا اليه راجعون. قدرنا هذا قدرنا.
0: احسنت
1: حبيبتي. ان شاء الله يومكم متفائل
0: ان شاء الله. هذه الضحكه الحلوه
1: ورود على المستمعين كلهم حبايبي
0: حبيبتي
1: حياتنا للراقي ابو دله.
0: نعم ان شاء الله دا يسمع السحر الخفاجي. نورتينا يا غاليه. هلا حبيبتي كل الترحاب. يقولون انه الدول يعني ما تبنى بالشعارات، بشنو؟ بالقرارات، والقرارات الشجاعة في ساعة اتخاذها. القرار يبدي من الشخصية اللي يتولى، من شخصية اللي يتولى المسؤولية. ولذلك أنا أعتقد التركيبة السيكولوجية للسياسي يجب أن تكون بمستوى المنصب اللي يتسنمه. يعني خصوصا عندنا بالعراق أبدا ما ينفعنا شخص ركيك إنه يتولى زمام أمور كبيرة وأشياء مهمة، يعني إنه عليه إن يتخذ قرار هسه. أوكي تشوفه ما عنده شخصية. بالضبط ما عنده شخصية اتخاذ القرار. فاليوم نبتعد عن الأسماء والأحزاب المليانين ركاكة ونقترب من الفكرة نفسها. أحبابي تخيلوا أنه العراق أعلن عن وظيفة اسمها سياسي يخدم الوطن، ولنفترض جدلا أنه حضراتكم أو حضرتك المستمع الكريم عضو في لجنة الاختيار ولك الحق أنه تضع شرط واحد فقط، مهارة واحدة بس ما تتنازل عنها، فشنو حتختار أن تكون في هذا السياسي؟

0: هو بالفعل احنا نريد شخص يعني الوطن عنده، ثم الوطن ثم الوطن ثم الحزب ثم الأمور الأخرى. وعلى فكرة أني أشك جدا بعلاقاتهم فيما بينهم، يعني ما أثق أنهم قلب على قلب، مستحيل داخل الحزب الواحد، حتى وإن اجتمعوا في النضال السياسي العميق زين، أو في التضحيات والمعروف شنو، بس ما أعتقد هم متوافقين فعلا فيما بينهم في أحزابهم نفسها. أنا أعتقد أنه لو انذبوا بالبحر فواحد رح يصعد على رأس الثاني حتى ينجو، حتى ينجو مما وقع فيه. أوكي، بس هاي النفخة الكذابة أمام الناس، أمام على أساس هو إلى جذورة وهذا الحزب. مرحبا.
1: صباح الخير. الله
0: هلو هلو هلو هلو يا مروان الطيب.
1: أبلا، أنت تقول ثم الوطن ثم الوطن، صح؟
0: صح.
1: وين الوطن غدر بينا؟
0: شحلي الوطن
1: أي ولا مو حكومتنا مستقبل هذا يعني مستمتر
0: غدروا بينا اللي قادوا الوطن وليس الوطن، نحن الوطن.
1: نحن الوطن، نحن جبنا الحكومة.
0: اي
1: احنا انتخبنا وجبنا
0: وخانتنا،
1: صح ولا مو صح؟
0: اي زين، شو نسوي للخاينة؟
1: حطي بيد الله، شو نسوي؟
0: شلون
1: اربع حيطان، شو نسوي لهم؟
0: نسلمهم بايد الله. زين، برأيك
1: أحسن من أسي؟
0: يعني برأيك شنو أفضل صفة المفروض تتوفر بالسياسي حتى هذه تزيد مهارة وفن تعامل مع السياسة مع الشعب؟ أحيانا فعلا السياسي يكون جاد. شلون؟
1: مقاول لكم مقاولين زمون مع السجناء.
0: أي
1: ما كفلت
0: صدق؟ ليش؟ وين راح؟
1: بالقرآن.
0: ليش راح؟
1: ما أخذ فلوس وفعلك.
0: صار لكم أسبوع بدون أكل ما ينطوكم؟
1: بالقرآن.
0: أي؟
1: إحنا من جبنا نصرف؟ هو حصتنا تعرف شلون؟
0: أي؟
1: بكل أسبوع يعطونا كل 9 نفرات بدجاجة واحد.
0: زين؟
1: ما بقى هذا. وكل نفر عنده 6 صمونات، هسه صار 9 نفرات تونا مع 4 نفرات.
0: زين، وين راح هذا ابو الارزاق والمادر شنو؟
1: ماكو هسه يقولون ماكو، يعني هاي

0: مكانه وفالت طالع للخارج.
1: لا عاد شلون يقولون باليوم ينطون 15,000 للسجناء عن كل وجبة باليوم؟
0: القرآن أفضل كذب والله العظيم. لو أهالينا ما يجونا مواجهة بالقرآن نتبهدل بالسجن احنا.
1: لا إله إلا الله.
0: والله العظيم نتبهدل. تعرف نتبهدل شلون؟
1: زين قدمتوا شكوى فتشي حكيتوا
0: المن نقول؟
1: والله ما أدري.
0: إذا لجنة يجي من بغداد اللزلة من دم الباب يستلم فلوس رشوة يروح.
1: زين
0: يعني تصور إذا تشيس تمن إحنا هاد 20,000 دينار 4 كيلوات ب20,000
1: أي
0: معجون صغارك ومقواتي هكو زاكي أصغر من زاكي ب2,000 دينار. يعني تصور إذا كل شهر ما يجي إذا 250,000 300,000 بالقرآن تبهدل بالسجن إحنا. من صدق نتبهدل. يعني احنا احكي لك صراحة احنا اخوة مو عيب احنا بعد واقعين بالفاس وقع برا باليوم كامل السجناء كله مو بس اني نختصرها ناكل وجبة واحد بس.
1: يعني بصراحة يعني هكذا موضوع يعني مو مال احكي عنه بدقيقة. يعني المفروض تخصص إلى حلقة أعتقد كاملة حتى نتكلم عن.
0: والله أنا قبل من قبلنا من واقع حسي أنا عايش بيه يعني مو حسي.
1: نعم.
0: نحن عايشين مع هذا يعني يا 11 دولار يا ما أعرف 11,000 بالقرآن باليوم ما يصرفونا 250 نار النفر.
1: نعم.
0: هذا من أكو يعني يوم يطون يوم ما يطون أبلا كاتلينا بالبتيتا
1: بس بوتيتا.
0: اي والله صار واحد يشبه البتيتا كلها بس بتيتا.
1: زين
0: يعني اذا اهلنا ما يجون بالقران نتبهدل نتبهدل بهدل مو طبيعي. يعني تصور قلت لي اليوم واحد كامل نقتصرها ناكل وجبه واحد.
1: نعم
0: هاي حالتنا بالسجن. وكلنا يعني تصور 450 نفر مخدرات هنا بالقرآن كله ما ملزوم يما كيلو.
1: شنو كيلو؟
0: ما ملزوم يما كيلو.
1: ها كيلو مخدرات قصدك؟
0: اي كيلو يعني اقتصر كلهم.
1: ايه.
0: هذا ملزوم يما غرام هذا ملزوم يما غرام يعني هذا ملزوم يما هلقد هذا ملزوم يما هلقد.
1: زين
0: وكل محكومين اكو 20 سنة محكوم اكو اعدام محكوم عليهم.
1: طيب الآن إن شاء الله أتكلم يعني عن هذا الموضوع. مروان ما أدري شو أقول لك يعني بس أقول ما يخالف
0: أصبروا.
1: الله كريم طبعا بالتأكيد. إن شاء الله تتخذ إجراءات يعني سريعة وجادة من قبل وزارة العدل فيما يخص ما ذكرت. أتمنى لك السلامة والقوة لك.
0: أبلا هذه يطلب أغنية بالقرآن باقي بس معي أغنية
1: يلا تفضل باعوا عاشت يدك. أي والله أطلب
0: أريش عثمان.
1: منو؟
0: أريش عثمان.
1: أريش عثمان
0: دايجان. الأغنية اسمها دايجان.
1: دايجان
0: دايجان
1: دايجان
0: جان.
1: اوكي
0: تسلم الله
1: يعني على العين وعلى الراس. تحياتي لك شكرا جزيلا.
0: باي.
1: يعني اليوم رسالتنا الى وزارة العدل يعني مفروض السجن هو مكان لتنفيذ العقوبة يعني مو بس ما يلغي حق الانسان بحياة كريمة. يعني بالمناسبة اني هواية تجيني مناشدات من ذوي بعض النزلاء يعني تتحدث عن نقص في توفير بعض الاحتياجات الأساسية واعتماد السجين على ما يهيئ عائلته طبعا فضلا عن شكاوي من ارتفاع أسعار بعض المواد. ومثل ما سمعتوا مستمعينا ارتفاع سعر المواد داخل السجن وداخل مؤسسات الإصلاحية. يعني كيلو البوتيتا يوصل ب 6,000 دينار هذه كارثة. بطل المي ب 2,000 هذه كارثتين.

0: السجين أخطأ، نعم، بس يبقى إنسان كفل الدستور على الأقل والقانون حقوق ما ينبغي أن تمس، ما ممكن. فإذا كانت المؤسسة الإصلاحية تهدف يعني والسجن حتى يصلح هذا الإنسان ويأهله من جديد حتى ينخرط من جديد في المجتمع، فطبيعي أنه المفروض نبدي بتوفير هذه الأساسيات إليه: أكل، مي، يتحمم، أدوية ممكن إذا احتاج، تعليم، أنطيهم كتب مثل ما صارت في سجون إسبانيا وسجون أعتقد السويد وحتى أمريكا، وكل سجين كان يقرأ كتاب تخفف من مدة محكوميته. فالمفروض تتوفر لهم أساسيات الحياة الكريمة بعيدة عن أنه فوق مصيبته وفوق ما هو يعني، خصوصا اللي الآن مشمولين بقانون العفو العام ومدى يطلعوهم. أنتوا لا تأكلوهم ولا تطلعوهم ولا لو شتردون مكانهم فلوس يعني. لذلك بكل صراحة يعني أنا أنتظر من وزارة العدل أن تنظر بعين الاهتمام جدا والجاد والسريع بهذا الجانب، وأن تراجع نفسها وتراجع آليات توفير المواد والرقابة على أسعارها. العدالة أنه هي ما تقتصر أنتوا هسه من غلط لزمتوا تعو شلون تشرب مخدرات يابا، أخطأ، حكم، تم نطق الحكم بحقه، تم قضاء مدة من محكوميته، شمل بالعفو العام مع عدم الإفراج عنه مثلا هذول الشريحة، أو حتى اللي ما مشمولين بالعفو العام. يعني هو المفروض أنه نأهلهم حتى يكونون أفراد صالحين اللي بعدين تستأنف حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من السجن. يعني هذه تراجع آليات توفير المواد والرقابة على أسعارها، هاي مشكلة كبيرة، هاي تخلق من المجرم مجرمين داخل السجن. يعني لما ألقيتوا القبض عليهم من أجل العدالة مو؟ فالمفروض صون كرامة الإنسان اللي كفل الدستور يعني أيضا تصان، ويتم توفير ما يحفظ كرامته. أعتقد وزارة العدل نياشينها كبرت وكثرت، ونأمل أن يفتح ملف وزارة العدل والسجون العراقية وأرزاق السجون والسجناء وغيرها وغيرها من الأمور والبلاوي اللي تحوف بهذه الوزارة ودوائر الإصلاح وغيرها وغيرها وكل الدوائر التابعة لها. مع احترامي وتقدير لمعالي الوزير ولكل الناس المسؤولين اللي بيها، ولكن عليكم ألف علامة استفهام مع 2000 علامة تعجب. نستقبل اتصال جديد. السلام عليكم.
1: صباح الخير سطبان.
0: صباح الورد يا هلا.
1: صباح الخير على كل المستمعين وعلى أستاذ ماجد.
0: حياك الله، تحيات وسام ماجد إلك ومية هلا.
1: ست موضوع السياسي، ما هي مواصفات الرجل السياسي؟
0: نتعرف بحضرتك.
1: مهندس عمر العزاوي.
0: أهلا أستاذ عمر.
1: ست أكو فرق بين السياسي وبين اللص.
0: أكيد
1: إحنا حاليا ما عندنا سياسي،
0: عندنا لصوص.
1: نعم. إحنا ما عندنا سياسي، لأن السياسة تقام على شيء اسمه الفن الممكن.
0: زين.
1: فن الممكن هو أن يكون السياسي رجل المفاوضات والتفاوض لحصول على أفضل النتائج الممكنة من خلال التفاوض والتسويات وإدارة المصالح. بس ولكن ليس المصالح الشخصية ولكن مصالح البلد.
0: أحسنت.
1: اللي دي يصير هسه هو إدارة مصالحهم الشخصية ليس إلا.
0: زين.
1: ولهذا احنا نجد انه رجال السياسة في السبعينات والستينات رجال دولة يقودون البلد بشكل حسب الظروف المقامة في ذلك الوقت يعني.
0: نعم.
1: اما الان فهو يدير مصالحه الشخصية. ما يهم البلد، ما يهم مصالح الشعب نهائيا. فهو السياسي أهم صفة به أن يكون مفاوض جيد.
0: مفاوض
1: وهذا
0: جيد
1: ما نشهده. أحسنت. طبعا أكيد
0: أحسنت
1: أن يكون مفاوض جيد ويشوف وضع البلد والمنطقة وظروف الإقليمية وإلى آخره.
0: نعم.
1: مع الأسف إحنا ما عدنا هذا الشيء. هاي ما عدا أنه أن يكون له انتماء وطني مو انتماء لغير بلد وإلى آخره من هذا الكلام المستدرج.
0: نعم.
1: فأنا هذا برأيي يعني. أنا العلم اشتغلت بالسياسة لفترة معينة من الزمن ولكن تركتها.
0: تركتها. ليش تركتها؟
1: بان من اطلع على السياسة لو ليت منها.
0: صدق. أي
1: يعني بلاوي تشوفين. أي يعني فتشي مقزز.
0: الله
1: مصداقية صفر. لا حلال لا حرام ماكو.
0: طيب.
1: ولهذا اضطريت أن أتركها يعني. لأن بعيدة عن مبادئي وشي اللي تربيت عليه.
0: أحسنت.
1: أي والله. وما عادش تشتغل شخصية يعني معروفة بس يعني راحت في وقتها يعني.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: يعني أنا أحييك. أحيي وطنيتك وأحيي صدقك الحقيقة مع نفسك أولا ومن ثم مع المنصب إن صح التعبير.
1: من تربى على شيء شاب عليه تتبان.
0: بالتأكيد بالتأكيد. ما أنا أعتقد ذول اللي ما أخلصوا غير ما مرباين يعني هم أصول.
1: لا ما لهم علاقة بهاي القيم والمبادئ والتربية والأصالة كلها ماكو.
0: نعم.
1: ماكو تربين على غير نمط.
0: مع الأسف.
1: تماما يختلف عن النمط اللي المتعارف ونعرفه. لا لا ماكو. أنا عاشرتهم وشفتهم.
0: نعم. أتمنى الآن استأنفت الهندسة يعني بدها تعمل
1: بها. أي مواني تركت يعني رجعت إلى
0: هندسة. شنو هندسة شنو؟
1: أنا بالأصل مهندس كهرباء.
0: الله كان صرت لنا وزير كهرباء وسويت لنا الكهرباء يا أستاذ عمر.
1: الظروف أحكام وتدرين
0: لو هم تطلع لنا تقول فلوس ماكو. يا عيني عليك. أتمنى
1: والله ما أريد أفيد بالاتصال أعطي مجال غيري بس والله مشكلة الكهرباء مشكلة أبسط مما تتصورين.
0: أي هم جعلوها مشكلة سياسية
1: ليش
0: كبيرة.
1: ستبان
0: أي
1: أنا كرجل متخصص
0: نعم
1: مرة قدمت خطة لحل مشكلة الكهرباء.
0: طيب.
1: أولا إحنا كبلد العراق بلد نفطي نمتلك النفط الخام.
0: زين.
1: أبسط الحلول أنه أبني محطات توليد تعتمد على النفط الخام وهو الكروت والهيفي أويل. ما أحتاج هاي يعني أهم شيء بمصادر الطاقة أنه أبني محطات مصادر الطاقة مالتها عندي.
0: زين.
1: ما أكون أسير إلى مصادر طاقة أنا ما أملكها وهذا اللي يحدث يعني إحنا عندنا محطات غازية وغاز ما عندنا. هل يعقل؟ كوب الآن يبني محطات حرارية في كل محافظة أو كل ثلاث محافظات أنصب محطة حرارية ونفط عندي وكروت عندي هيفي أوين عندي وأنتج طاقة كمان سب السعودية ماكو محطات غازية إلا سبير بايز يعني بس مال إمرجنسي خالي.
0: نعم.
1: ولهذا احنا دائما بالصيف نعاني انه عدم وجود طاقة يعني كهرباء وأزمة لأن احنا نستورد الغاز من إيران وإيران بالصيف تقلل الحصة مال استيراد الغاز.
0: طيب
1: فهي مشكلتها سهلة جدا.
0: نعم
1: بس تدرين يعني تتدخل بها دول مو على صعيد إقليمي يعني.
0: طبعا أستاذ عمر العزاوي سعيدة جدا بسماع صوتك، أتمنى لك الموفقية في عالم الهندسة وتخصصك ونورتني وشكرا جزيلا على الطلة الحلوة. الله يبارك بحضرتك وكل الترحاب. شكرا جزيلا الأستاذ المهندس عمر العزاوي.

0: ممكن نختلف أحبابي بالانتماءات، بس غالبا ما نتفق على أنه المسؤول الناجح هو اللي يخلي المواطن يشعر أنه الدولة تقف إلى جانبه، أنه تعمل لأجله، من أجلكم وفي سبيلكم. إحنا للأسف في العراق نشعر أنه إحنا الآن نداوم بوظائفنا ونعمل من أجل الدولة، من أجل الحكومة. يعني إحنا نقدم لهم، هم ما يقدمونا. ما أعرف يعني هذه شنو من يقود الآخر. يعني أوكي، هم ممكن من باب مسؤوليتهم هم القادة إنه، بس فعليا ماكو قيادة حقيقية. أوكي، ولذلك احنا بصراحة فاقدين الثقة بما يعني اجادت به السياسة علينا من سياسيين. هم حتى مو سياسيين بصراحة. أنا يعني مرات اتابع بعض التصريحات اشوفها ركيكة جدا، وما اعرف شلون يحجون. يعني ما اعرف، يعني السياسي المفروض يكون محترم اكثر، ألفاظة تكون محترمة أكثر. إحنا عندنا ما أعرف من سكلة الرقي للقبل للشاشة مع التلفزيون أو للراديو ويقولوا له أحكي، مع اعتزازي واحترامي لإخواني الباعة المتجولين يبيعون رقي. على الواتساب أحمد ثق لكن بعين مفتوحة، الكل لديه سعر، لا تنسى هذا أبدا. يسع صباحك سعيد يا عيني، شكرا جزيلا. لومي ويبقى ذكر الله هو الأجمل، بونجور بالحب والعسل أحلى بانو وسام، أحلى لومي بالدنيا ومنورة يا غالية. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، صباح العسل من بابل. ليش ما صدر عسل؟ والله لو تشتغل على العسل بابل شد حيلها تصير ميشيغان نمبر 2. أبو عبد الله أخونا العزيز الغالي، صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير والعافية ستفان، طيبة جميلة الخلوقة. صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ست هي مخافة الله، بس مخافة الله يوعدهم، مخافة الله والله ما يسوون هيك بالشعب. خلاص ما عندهم مخافة الله، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم. الله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يعني شقد يظلمون هالعالم هاي، وشقد يدمروها، وشقد يسووها. وأبسط حقوقنا ما ماخذيها. وما عدنا احنا، ما عدنا سياسي بحظ. الحمد لله على كل حال. تحياتي ستبان، ربي يحفظك.
0: الله يحفظك أخونا أبو عبد الله، وإن شاء الله يبارك فيك. نأمل الله أن تشرق شمس الفرج على العراقيين ويقودون ناس، أو شوفوا السفينة ذات تكثر ملاليحها تغرق. فبصراحة أنا ضد هذا الأحزاب، وهذه أنا مع أن يكون رجل واحد هو اللي يقود السفينة. خوما ويزين بالموضوع، واحد يقول إن عطف يمينا، واحد يقول إن عطف يسارا، واحد يقول له لا دير بالك لا تطلع قبل، واحد يقول له اطلع لك اطلع، لو واحد يقول لك ارجع ارجع ارجع ايش قد ما تقدر، ارجع للماضي، كون متخلف أكثر، ارجع ارجع وخلي ربعنا يتقدمون ليمنا يسرى. يلا نروح بريك التسعة، شو رأيكم؟ يلا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: الرشيد FM معك طول اليوم.

صباح الخير مستمعينا الأحبة. قرارات جديدة، لقاءات جديدة، مليارات جديدة، كلها في عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحافتنا المحلية، نتابعها معا في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق في هذا اليوم الأربعاء 29 من تموز 2026 في عالم عراقي. ضبط 2.5 مليار في منزل مسؤول في صلاح الدين. رئيس الوزراء يعلن من أنقرة عن اتفاقية شاملة للطاقة وانتظام اللجنة الدائمة للمياه. قمة الزيدي أردوغان الاتفاق على إطلاق طريق التنمية. الداخلية تستنهض العشائر لمساندة الدولة في مكافحة الفساد، والنفط ترجع شح الغاز لارتفاع الاستهلاك. منح قروض بفوائد صفرية وإعفاء ضريبي وجمركي لمنظمات الطاقة الشمسية. في الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي التغييرات المناخية تمثل تحدياً يتطلب استجابة وطنية. أيضا شواني يؤكد أهمية استكمال نقل المحكومين بين العراق وألمانيا. حل أزمة المياه في البصرة خلال عامين، وتفكيك شبكة للاتجار بالأطفال في بغداد يصل إلى نسبة 100% مع منح قروض بفوائد صفرية، إعفاء ضريبي وجمركي لمنظمات الطاقة الشمسية، والقانونية النيابية تناقش 3 قوانين لتحديث المنظومة التشريعية، خدمة وتقاعد، قوى الأمن الداخلي يقترب من التصويت. بحث مع أردوغان ملفات المياه والطاقة وتطورات المنطقة. الزيدي يعلن من أنقرة الاتفاق على إطلاق تنفيذ طريق التنمية. بغداد وأنقرة مرحلة جديدة نحو شراكة أوسع. وفي صفحة محافظات، حظر سير الشاحنات والدراجات على طرق المشاة وزيادة الرحلات الجوية. استنفار أمني ولوجستي يواكب الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة. إنجاز 88% من مستشفى الأورام السرطانية في ذي قار، وتخفيض 50% من ديون فواتير الكهرباء في الإقليم. نفط الشمال، رفع الطاقة التصديرية للخط العراقي التركي. في إطار حملة واسعة لتعزيز قيم النزاهة والإصلاح المجتمعي، الداخلية تحشد المضايف العشائرية لدعم جهود مكافحة الفساد. تعكف على إعداد برامج جديدة لدعم ذوي الإعاقة. العمل تطالب بتضمين زيادة راتب المعين في الموازنة. رفع حجب التموينية عن أسر أكثر من 1 مليون منتسب أمني. التربية النيابية تتجه لتثبيت مخصصات 150,000، إلغاء مسقط الرأس في تخصيص أراضي التربويين. في صفحة عربي ودولي، تحذير أممي من جرائم حرب في لبنان، ووفد حماس في القاهرة لبحث اتفاق وقف النار. الصين تبدي استعدادها للتوسط بشأن أوكرانيا. الجيش السوداني يدعو أبناء كردفان لتسليم أنفسهم. وإلى طهران التي ترفض استخدام تعويض السفن من الأموال المجمدة، وترامب يجدد تهديده باستهداف إيران. من الصباح مستمعينا ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.
بعد أزمة السيولة المالية تعلن تمويل رواتب الموظفين، إضافة إلى تنظيم اجتماعات لجنة المياه. الزيدي وأردوغان يتفقان على الشروع بتنفيذ طريق التنمية، 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية، واستهداف منشآت عراقية من قبل مجموعات مرتبطة بأوكرانيا، تجاوز خطير. السجن المؤبد لأحد أبرز مهربي المخدرات ومصادرة أمواله، نائب يفجر قنبلة نتائج التربية، طلبة مؤجلون حصلوا على درجات، وتقرير رقابي يكشف 26 تريليون دينار ديون شركات عامة. العراق بين أسوأ دول العالم من حيث أوضاع النساء. لجنة الطاقة، زيارة الزيدي إلى تركيا ستركز على 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. بغداد تحقق في استهداف منشآت سعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. في صفحة تقارير وأخبار، بتوجيه من محافظ ميسان، إرسال الآليات التخصصية لدعم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة. محافظ بغداد يستقبل نخبة من المخترعين وأصحاب الشهادات العليا، ويوجه ببلورة إطار مؤسسي لدعم ابتكاراتهم. المصرف الزراعي التعاوني يفعل نظام الدفع الإلكتروني للنزلاء في مديرية الإصلاح العراقية. مديرية العيادات الطبية الشعبية في الأنبار تنفذ زيارة إلى إحدى عياداتها، جولة تفتيشية مشتركة بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة الداخلية. لاستيعاب الأعداد المتزايدة، شركة المسافرين تعزز أسطولها ب250 باصاً في المنافذ الحدودية. والعراق يعلن ارتفاع عدد الزائرين الوافدين للأربعينية إلى أكثر من 1.1 مليون زائر. 9 وزارات بلا حسم، توافقات مؤجلة تربك استكمال كابينة الزيدي. أيضا أنشطة الوزارة، قسم الجودة الشاملة يقيم محاضرة عن أهمية استخدام منظومات غاز السيارات LPG وأثرها على البيئة. مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة يجري جولة تفقدية مسائية لقطاع الرصافة المركز. التربية تسجل مواليد 2020 وكانون الثاني 2021 بالصف الأول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع في العام المقبل. أخيرا، سرقة حجر البيئة، تجارة سوداء تهدد سلامة السيارات والهواء في العراق. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا المحلية، وبنجور لازال يستمر.

حبيبتك حتى احترق الحب. احبيني يا احلى امراه بين نساء الكون. احبيني يا من احببتك

خريطتي حبك خريطتي ما عادت خريطة العالم تعنيني وحبك خريطتي

صباح الخير والعافية والسلامة عليكم مستمعينا، تحية لمن يراسلنا على الواتساب على 0770001145 أو يتابعنا من خلال اللايف ستريم الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. على الفيسبوك الأخ وسام الشامي، صباح الخير ستبان، و صباح الخير ستبان وكل الكادر والمستمعين، يسعد صباحك أخونا الغالي ومرحبا بيك. فارس أحمد، صباح الخير ست الكل، ستبان منورة في بنجور، الصباح الجميل وأحلى المواضيع اللي تنورنا في الصباح، وأحلى صباح الورد على مخرجنا الرائع والمستمعين الكرام. حياك الله يا فارس وصباحك فل. دكتور معا محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى ستبان والمخرج المبدع، دوما مبدعين أينما كنتم. شكرا يا دكتور معا. خمسة من هي قواعد أساسية لبناء الزواج: الثقة والاحترام والاهتمام والصدق والتفاهم بين الزوجين. صح. حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكون أغنى الناس. هو احنا يا دكتور، واعتقد هي صفة مو عراقية، يعني موجودة عند الناس عامة، عدم الاقتناع، عدم الرضا. يعني هسه لو تنطيه، لو بإيدك مثلا 30,000 دولار ويجي واحد تنطيع 10,000 دولار، هو عينه راح تكون على 20 اللي باقي عندك. والله يقول لك زين، ها زين، طيلي فلوس كارت ابو العشرة. فما عندنا قناعة، ما نرضى. ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب. جوعان روح كل قص واشرب زبيب. عمر جمع المفرجي، صباح الخير والسعادة علي، أهلا بالنرجسية. مبروك عمر صباحهم أمير والكادر، هلا هلا. يقول: لا أعلم ما تخفيه صدوركم من أحزان، ولكن ولا أعلم ما تريدون من دعوات، ولكن أسأل الله لي ولكم راحة تسع الكون وما فيه. يا رب كل الأماني المؤجلة والدعوات التي لا نعرف كيف نصيغها وأنت أعلم بها، وكل دعوة يا رب نرفعها لك فاكرمنا بها واقعا، وافتح لدعواتنا أبواب السماء. صباح الخير، صباح العافية يا عيني، وأحسنت والله.

0: جمعها حتى تنطقها، مرتبها الكريم كلها عنده. هاني الكناني صباحكم حب وغرام، أهلا أخونا الطيب نور صباح، صباح الخير نور صباح حبيبي علاوي. أنت هنا يا علاوي، شي سوي هنا خي دادة؟ علاوي جابك هنا؟ علاوي مو ابننا مو ابننا زين. نروح نقرأ الواتساب وأحبابنا اللي مشاركينا. صباح الخير إلى أحلى صوت صباحي بعد فيروز، صباح الخير على الست ميزة، أحييك على برنامجك الناجح والرائع الذي يدخل القلوب بدون إذن مسبق، متابع يومي للبرنامج، وأتمنى من الرائعة بان أن تخصص إحدى حلقات البرنامج للحديث عن موضوع الولاء للوطن إن أمكن، لأن ما نراه ونسمعه في هذه الفترة ما يغيض القلوب في هذا الجانب الحيوي والمهم. تقبلي فائق احترامي وتقديري أبو صالح من قلب العالم. صباح الورد أستاذ أبو صالح، كل التقدير وكل الترحيب بحضرتك، شكرا لإطرائك وكل ما ذكرت، والحمد لله أنك ترانا بهذا بهذه المرتبة. فيما يخص الولاء والوطن تناولناها في الكثير الكثير من الحلقات، ونكاد نكون يعني نعرج عليها في كل موضوع يطرح فيما يخص الوطن، لأنه أنت بالتالي أي مشكلة يقع فيها المواطن أو أي علاقة سيئة بين المواطن والسياسي هي يرجع جذرها إلى الولاء لهذا الوطن. المواطن إذا كان عنده ولاء إلى هذا الوطن تلقى الشارع نظيف، وتلقى أكو حفاظ على المؤسسات العامة، تلقى أكو احترام للقانون، احترام للأفراد بالشارع وإلى آخره. السياسي إذا كان ولاء للوطن راح تلقى الوطن مزدهر، والمواطن العراقي مكتفي، يكاد يكون مكتفي على الأقل. فغياب الولاء هو ما أوقعنا في هذا في هذه الطامة الكبرى. لو حضر الولاء للوطن كان أصلح الأمر، ولكن ما باليد حيلة يا عيني، ما باليد حيلة. تحياتي إليك وبوركت وكل التقدير. طيب ننتقل الآن إلى رسالة أخرى على الواتساب، وهي من الأخ حسام أعتقد من السويد. صباح الخير ستبان، أتمنى لك ولجميع المستمعين صباح جميل وراحة البال. حسام من السويد، يا صباح الورد أخ حسام، إن شاء الله يومك سويدي رائع وبنكهة عراقية مع برامج راديو الرشيد. ست سحر الخفاجي حبيبتي تقول كبرت بان صارت أحلى من نيسان. صباح الخير قناة الرشيد، صباح الخير مستمعة المستمعين الكرام، حبيبة قلبي. أوكي سحورة، شكرا حبيبتي. زين حسين الشيباني، بونجور يا أبو علي، منور.
1: صباح الخير علي ستبان الغالية، صباح الخير على الكادر والمخرج والمستمعين، أو تحياتي للأستاذة ست شذا، طلة مميزة، ويا رب تكون من عائلة الرشيد اف ام. ستبان، كلنا شايفين رأفة الهجان لما محسن ممتاز ضابط المخابرات كان يبحث على شخص يجنده لتل أبيب، يروح ياخذ معلومات، فقال له صاحبه حسن صقر، طبعا انا من اشد المتابعين لهذا المسلسل ودائما اعيده. فقال له حكايه، قال له انا اريد واحد بطل وشجاع زين ويعرف انه هو رايح يموت لكن مو لازم يموت. احنا بالعراق رادلنا سياسي من هذا النوع، ما رادلنا واحد بس يعرف بالسياسه، لا، هاي بكل العالم يجوز يحتاجون الى سياسي ناجح لا اكثر ولا اقل. احنا لا، احنا رادلنا انسان بطل وشجاع وحارق خارق مثل ما يقولون التعبير العسكري، يعني من نوع خاص، يعني من نوع خاص، من يعني من سلالة فريدة، فشي يعني خارج الوصف. يلا يقدر يدير أمور البلد، هذا يعني هذا الشيء ما أعتقد موجود. وللأسف إنه كل واحد يجي يقول أنا سياسي بس هو مو سياسي. تحياتي.
0: يعني ألف تحية لك أستاذ حسين شيباني الغالي. ما أعرف ليش حسيت إنه إحنا غلط وما يرادلنا إنسان عادي، يرادلنا إنسان خارق. يعني هل إحنا أكثر ضراوة إن صح التعبير من الهند؟ يعني هذه الأعداد الهائلة من الشعوب اللي يقودها رجل واحد، يعني كيف تمت قيادتها، كيف تمشية مصالحها وأمورها وترتيبها، وعايشين مع أنه مع اختلاف دياناتهم، شي يعبد البقرة، شي يعبد القنفة، شي يعبد الموبايل، شي يعبد والله شي يشوفون يعبدون، بس هم يعني ماشي أمورهم. الهند ماشي، فإحنا ما يرادلنا رجل خارق أعتقد، يعني إحنا بسطاء، إحنا نريد كهرباء ومي، رواتب زينة، والشباب هاي العاطلة عن العمل تشتغل حتى تتزوج وتفتح بيوت وما تنحرف. نريد إخلاص للوطن، ما نريد الجيران يذبوننا مخدرات، يذبون أشياء تعمل بزنس لصالح إسرائيل. نريد كل من بحاله ونسد بابنا علينا ونقعد نتنعم بما قسمه الله إنا، وهذا أبو البيت يكون رجال متهدي صلب حازم، ما يسمح التدخل الجار، ما يسمح لي المذنب أنه يتمادى، ما يسمح للأصوات النشاز أنه تعلى على مصلحة وطنه وبلده. وانتهى كأس العالم، انتهى، هي ما يراد لها روحها للقاضي، لا يراد لها جريندايزر ولا فتكائن فضائي من بلوتو، أو يراد لها إنسان أولا يخلي الدين على جهة، لأنه أنت إذا دخلت بالدين هنا راح السالفة تدمر. هذا رأيي الشخصي، أنك تكون تتعامل مع المواطن من الوطن والمواطن سياسيا فقط. كيف تتعامل مع موارد هذا الوطن وتسخيرها وتوفير العيشة الكريمة من خلالها إلى المواطن، مو تنهب الموارد، مو سياسي يجي عبالك قرضة، مو يشيل ويكرف ويخلي بجيبه، لا، يجي يشتغل هذا خير بلده لبلده وينتهي. يعني ما متوفر هيك إنسان، هنا الحكي، ما متوفر إنسان سياسي صالح، متربي، ابن عائلة متربي، عنده صدق صدق، عنده الالتزام بالكلمة، عنده الهمة إن صح التعبير، همة، ويكون جاد ونشط حتى يشتغل على مصالح هذا البلد، مو كأنه دمى تحرك بخيوط من يد أعلى من أياد خفية على المواطن، مثل الدمى يحركوهم. هاي شايفين اللعابة مو الخيوط بالضبط.

0: مع ذلك كل التقدير يقول لا مو غلط، بس المر بينا خلانا مو طبيعيين وصرنا ناس أكثر عداوة وشراسة للأسف. طبعا طبعا هو كله بسبب هذه السياسات، خلقت من المواطن إنسان شرس متوحش مع احترامي، ما عدا ذول الثابتين الطيبين مثقفين. لا، هذا ما يقدر يتجرد عن أخلاقه، هذا متربي محترم محترم، بس هواية ناس شرسة طلعت أفقدون الثقة ببعضنا، خلقوا نزعة الغلب بيناتنا، واحد يريد يغلب الثاني ويحود النار لقرصته. شون يعني كله بسبب هاي السياسات الخاطئة، ناس ما تعرف، وإلا شنو يطلع سياسي؟ المفروض هو سياسي وقاري كتب ويجي يتدخل بطبخ العراقيين، طبخوا هيجي وكلوا هيجي. لو تجينا وحدة ما أدري مين تقول يعني عادي احتروا، شنو المشكلة؟ احتروا احتروا من أجل إخوانكم في دولة معينة، أو احتروا لأنه البلد الآن ما أدري يعني، والله العظيم واحد هذول معقولة رح يجون بالدورة الانتخابية الجديدة؟ معقولة رح يقعدون في البرلمان القادم؟ يعني بعد زحمة علينا، عيب. احنا مرينا بفترة كنا ما مصدقين، ها ما شايفين بعيوننا ان هم ذولا بايقين لو لا، بايقين لو لا، ها سراق حرامية. وبعدين بس احنا ما شايفين بعيننا، لسه شفنا بعيننا، شفنا كتكوت صغنن بايق هالقد. فانت تقيس على القبشات اللي موجودين ممكن ايش قد ماخذين، هل راح ترجع تنتخبهم من جديد؟ يعني هذه هي الكارثة، كارثة الكوارث. إذا صدق، إذا صدق الله يستر، سيجي واحد يقول أحسن انتخبوا على موت صوتكم ما يروح ما يروح لوين صوتنا. نرجع إلى علاء أبو آدم، بعث لنا فويس. أهلا أخ علاء.
1: صباح الخير سكبان عليك على كل كادر إذاعة الرشيد المحترم والمخرج المبدع وسام ماجد، وتحياتي لكافة المستمعين من داخل وخارج العراق، أخوكم علاء أبو آدم، تحياتي.
0: ألف تحية إليك وحياك الله، وإن شاء الله يومك سعيد يا عيني. لومي تقول الصفة التي يمتلكها السياسي يجب أن تكون الشجاعة الأدبية. زين. الباشق يقول إذا تحالف اللص مع رجل الدين فمن الصعب هزيمتهما، حيث يصبح رجل الدين لساء

قصصهم مشواية بالبيتنجان، والسبح ما توقع من نيدهم، وال شنو يسموها هذه، هاي الاستعراضات اللي يطلعون بيها، وعلامات التقوى والإيمان في عينيه اللي تقطع القلبي. شنو أنا من أشوفهم ولا أقابل كون ملاية.

يعني صار لنا كوما نصلي، شو ماكو شوية هنا والله، شو ماكو شوية هنا، شو اكو ناس تولت المنصب صار لها سنة مثلا، شو هنا صارت شوية مال السجود، يعني بصراحة ما أنا مدى أتخيل شلون دا يسجد الله، تضرب الكل القاع كله، شنو وين تتعبد على الحائط، وذاك من ذاك وطلع حرامي، طلع لهات، طلع شو نسمي صدوق كذب، بوذي انت شنو بوذة، هو هذا بوذة والله شكله مال بوذة زين زين، هذا تجيب له واحد الآن قاعد بالهند، والله مرة هسه ما أقدر أذكر شنو شفت لكم، شفت أشياء يعبدوها بالهند، ديانات ما أنزل الله بها من سلطان، والله العظيم تخيلوا يعبدون حتى الكحول، يعبدون الكحول ويجون، وأبسط شيء شفته من التزامهم أنه كانوا لازمين سرة بكل احترام على أداء القربان، احنا هنا وين، احنا هنا وين، دروح هسه، روح هسه للمعاملات وشوف شلون، يجيك بالرتبة ضرب السرة، مرة رجال طفل شايب عجوز، لا لا لا لا لا لا شنو، تعال عيني انت محرر فلسطين، لو تجيك وحدة تقول للفلك ولا تقول للقمر وخرواني بمكانه، هاي هيجي كاسبر تفوت للسرة، والله كاسبر بحيث احنا نفتح لها مجال انت رأسا تشعر بروح التعاون معاه عاد يجيك هذا ابو بيتنجاناية شلون المجوي هذا شلون توخر من السرة ما تكلم، ما توخر ايش حدك ما توخر، لو اجى الحجي زين وين وصلنا، وصلنا الى الاستاذ مجيد الكعبي، السلام عليكم خويا امير، تم عمل سباق تجديف بين الفريق العراقي والياباني، كان قارب يحمل على متنه 9 أشخاص، وفي نهاية السباق وجدوا أن الفريق الياباني انتصر بفارق كبير جدا، وبتحليل النتيجة وجدوا أن الفريق الياباني يتكون من مدير القارب 1 و8 مجدفين، الفريق العراقي يتكون من 8 مدراء ومجدف 1، حاول الفريق العراقي تعديل التشكيل ليتكون من مدير 1 مثل الفريق الياباني، وتمت إعادة السباق مرة أخرى، وفي نهاية السباق وجدوا أن الفريق الياباني انتصر أيضا بفارق كبير جدا من المرة السابقة، وبتحليل النتيجة وجدوا أن الفريق الياباني يتكون من مدير قارب 1 و8 مجدفين، والفريق العراقي يتكون من مدير 1 و3 مدراء إدارات و4 رؤساء أقسام ومجدف 1، فقرر الفريق العراقي محاسبة المخطئ فتم فصل المجدف. الله ما أروع، مثل عدل حتغرق، ليش كل من يقود واحد هنا واحد يريد يطلع يسرى، خلك اكتب قصيدة زين، فاحنا ربيعتنا من هالسالفة احبابي كلها تريد تقود البلد الى الهاوية، هو القيادة وين يريد يدبك بالهاوية، فهو اللي دا يصير بينا هذا. حسام يقول الصفة التي اللي لازم يمتلكها سياسي وخاصة بالعراق هي أن يحب للناس ما يحب لنفسه
اللي يحب الناس قال: ثقوا يكرهونه، ثقوا والله العظيم. 1-2-3% من السياسيين يحترمون الشعب، البقية ثقوا بالله يكرهونه، يكرهونه فعلا، يكرهونه يعني يكرهونه وما يحبونه وما يحترمونه وما يقدرونه وما يتمنون، يعني ما يتمنون نصحه، ما يتمنون نوفق، وهم مشاريع لدمار هذا الشعب. تعرفون ليش؟ والله تعرفون ليش؟ لأنه نذكرهم ماضيهم، ماضيهم عدنا نعرفه. هسه أنت أني الوالد رحمة الله على روحه الطيبة، يعني لما كانوا يطلعون بعض السياسيين وهذا فيضحك، أقول له منو هذا؟ شنو؟ يقول هو شوفي هذا اللي يده يحكي، هذا فلان ابن فلان ابن فلان، هذا اللي كان يجي وكان يجي. حتى كانوا يبوقون قناني غاز، تخيل هالمستوى الرديء. الزمن خدم خدم هذولة بواقين سطوح وغاز وهيك وقطع طرق ويبقون ملابس من الحبل، يعني سمعتهم سيئة، ولا أريد أن أخوض أكثر بهذا الموضوع. تخيل يعني بس. تنتخبوهم الدورة الجديدة؟ أي ننتخبهم ستبان، بسوي لكم سحر. شنو هذا من الحب يا قلبي؟ شحالاتها من تجي الانتخابات ويطيق دجاجة تخبل على تمن لو محشية و50,000 دينار معدلة واحتمال وياها كارت. شوف شنو هل جاي بيده ميل له ما بايق زين، ونهاية دورة انتخابية يعني موشل زين. شحالات هيجي وتاخذهن وتروح تبصم له وتجيب العشيرة وياك، أهلك وعشيرتك كلهم على دجاجة دجاجة وما أدري شنو هاي. كل هذا الدجاج اللي أكلتوه دتشلكم ريش، سوالكم جنحان، قدرتوا أن تشوفون وجه الفرج؟ شقد أكلتوا دجاج من السياسيين وصلت بيهم ينطوكم نص دجاجة على مود تبيع صوتك وبعت صوتك، مع أنه أنت مو جائع لهذه الدرجة، ولكن ما أعرف هي هذه عندنا صفة في البعض طبعا، مو بالعراقيين الأصلاء. فتشوفهم تكاتلوا على النص دجاجة، تكاتلوا على الكارتة أبو الخمسة، ومسح أكتاف السياسي حتى ما أعرف شنو. بلكي هذا ابني، بلكي تخليه بالمعهد الفلاني، بلكي ما أعرف شنو. أي صار يا بتاخذه منها الشارب، عفية شارب بجوا كل شعراية 66 شيطان، والملف منك الفاية اللي ياخذه ويذبه بالنفايات. كل دجاجتك كل

0: فاضل، صباح الخير يا فاضل، مشاركنا بفويزين جميلين، يا هلا.
1: خير والبركة. والله صفها واحدة ست، إذا الطوائي يتصف بها الشعب بمحكومي بحكامه إحنا بخير، حب البلد بس. لأن إذا توفرت هذه الصفة بدءا من الشعب ما راح يختار إلا الشخص المناسب لأن يحب بلده. مستحيل يجيب شيء مو زين للي يحبه اللي هو بلده. أما الحاكم فإذا يحب بلده ويحب شعبه أيضا راح يحب شعبه، لأن هذا شعب مفروض عليه من محبوبه، راح يخدم هذا الشعب. خلاص، حب البلد. ولنا أسوة في إخواننا المصريين يموتون على مصر
0: طبعا،
1: يقومون يقعدون مصر ومصر ومصر ومصر.
0: انت هسه شاهد الاعلانات المصريه شلون يتم صناعتها. يعني شركه لحوم معينه تسوي برجر، تسوي كفته، تسوي ما اعرف شنو، من خيرات مصر، احلى والذ حاجه مصريه. فشي ذا اكل هذا النفس الوطني اللي يومهم مغمس بالوطن، أكلهم شربهم الوظائفهم إعلاناتهم كل شيء، طرقهم، مشاكلهم، حتى مشاكلهم ما يذبوها على بلدهم. وتشوفوهم يخلقون من لا شيء شيء، مبتكرين، عظماء المصريين، عظماء، تحية لهم. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، مرحبا أخ عباس.
2: تحياتي لشخيتي الغالي ستبان وياك عباس الحمداني. والله السياسيين هسه قام يبيع علينا ثلج ونشتريه غصبا مو علينا، الحمد لله والشكر. والله عمو مو سياسيين، شياطين، كلها التمت علينا، السياسي ورجال الدين كلها سووا علينا فيلم، ممكن مو هندي ما اعرف شنو اخراجه. يا سهنا الحمد لله والشكر، لا ننتخبهم ونلقى احسن من هيك وجوه جايبوهونا باسم الدين. مو كفايه يخلون العالم جاي تمشي لسيدنا الحسين سلام الله عليه.
0: هسه من مشايه غصبا عليهم وعلى قبلهم وعلى بعدهم، مشايه تبع ابا عبد الله الحسين، هذه امور ويا النفس ويا الدين غصبا عليه. لا يا معايزة، هم مو جونا، لا يا معايزة، يعني وذا وصلت هالمواصيل فعار علينا أن نبقى ساكتين. المسألة مو هنا، المسألة أنه ماذا طبقوا من رسالة الإمام الحسين اللي هي عدم الوقوف مع الظالم، التضحية في سبيل الدين، التضحية في سبيل الإنسانية، التضحية في سبيل حق الله، حق الله. أكو شيء اسمه حق الله، ذاك اليوم كنت أتكلم به، يعني أكو شيء اسمه حق الله، هذا لا تتجاوزه. أوكي، هذا رزقك اللي مدخولك الشهري، هذا حقك، بس بهذا حقك أكو شيء اسمه حق الله، لا تنسى، لازم تنطيه حق الله للفقير، لليتيم، أختك المحتاجة، أخوك اللي ما عنده شغل هسه، أمك وأبوك طبعا يعني. فهذا حق الله. إحنا الجماعة ذولا ما عدهم حق الله ولا حق عبد الله، على قولة أهلنا بالغربية ما عدهم حق دوم. عندنا مسج بعد من الأخ، لحظة، أبو دلة، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، تحياتنا لك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. ستبان، هذول حرام ما تنسميهم سياسيين، السياسي له قيم وعنده أخلاق تجاه بلده.

0: باتجاه شعبه واتجاه سماء وارضه ويدافع بكل قوه عن هاي
1: نعم
0: كله عن وطنه. هذول مو سياسيين، هذول مجرد خونه.
1: نعم
0: زين، فالنتيجه اذا نريد نصلح العراق لازم

0: يتحول إلى جمهوري، وبعدين من يتحول إلى برلماني، شيء جديد علينا. آفاق الانسرقة تكون موجودة. والله لو أكو لو ناس معاصرة الرسول وتشوف البوق اللي دا يصير والفلوس التايهة اللي قدام عينهم بالبرلمان، الله وكيلك حتى إسلام ما يضل. هو الفكرة النظام اللي دا يدير البلد، هو النظام كله خاطئ. فلو تجيبين يعني ناس نزيهين وأمينين، هم راح يقدموا لك شيء، لأن راح ينجرفون حالهم حال السراق. تحياتي لكم صفان.
1: حياك الله، حياك الله أبو خطاب الذهب. إذن أحبابي، يعني اليوم إحنا محتاجين، أعتقد الصفة الأكثر يجب أن تتوفر في شخصية السياسي العراقي أن يكون مثقف سياسيا، أن يكون مخلصا للوطن فقط، يعني ما يتكلم باسم جهة أو حزب، ما يتخذ قرار على مود هالحزب أو يلغي قرار من أجل هذا الحزب، أن يكون ولاء للوطن فقط، وأن يحافظ على خيرات هذا الوطن وكرامته، وأن يلتزم بحق الله اللي حكينا به، حق الله. لهنا انتهى بانجور باشر. إن شاء الله أحلى من اليوم بوجودكم الطيب مستمعينا. إن شاء الله الحلقة راقت لكم. أترككم في أمان الله وحفظه، فتقبلوا تحياتي في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يخليك. انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

0: درس شاغر ويعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام أكثر من مليوني زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافر إلى العراق. رئيس هيئة النزاهة: حرب العراق على الفساد لا تعرف الحدود ولا ملاذ آمن للفاسدين خارج البلاد. كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تنهي مقاطعة اجتماعات مجلس كركوك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الداخلية: تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط بجرائم الإتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال في بغداد. الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر ولم نقدم أي طلب للتفاوض معها. ألمانيا تقود الجهود الأوروبية في الحرب التجارية المحتملة مع الصين. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض.

0: المخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: الرشيد أف أم المود مودك.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي 50 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 1,000,000 زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف البيان أن عقد الاجتماع جاء بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد، وتابعة أنه عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. ذكر المقر المسيطر للأربعينية في بيان أنه مستمر بمتابعته الميدانية لحركة الزائرين الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم زيارة الأربعين من خلال تنسيق أمني وخدمي متواصل يهدف إلى ضمان انسيابية دخول الزائرين وتنقلهم. وأكد أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 1,000,000 زائر، وذلك منذ الأول من شهر محرم من الحرام، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة توافد الزائرين مع اقتراب موعد الزيارة. قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن الحصيلة غير النهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي السعودي المشترك، والتي استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهدا وإصابة 32 آخرون. قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه استمرارا للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفضول عصابات داعش الإرهابية، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب واجبا أمنيا نوعيا استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو نور، والذي يشغل ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. أخيرا صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق هرمز ستعد هدفا مشروعا، مؤكدا أن سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفيما يتعلق بالملف التفاوضي قال أن بلاده لم تتلقى أي مقترحات للتفاوض مع الولايات المتحدة خلال الأيام 15 الماضية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إيران عبر سلطنة عمان بأنها لا تنوي تنفيذ أي عمل عسكري ضدها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 1,000,000 زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل بعد شرايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساءكم ورد، مساءكم أشياء لطيفة وجميلة. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر. شكو السماء تقلب عدك الأيام، إيه بس تواريخ ليش؟ هذا الشهر الثاني حياتي، إحنا سبتموز عندك أكل؟

إيه طبعا بالتخطيب اكيد انا وياكم عبير بيوتي، اما بالخرج فانتوا عرفتوا يعني اكيد عرفتوا. بعرف ربط كل المناسبات، ما لكم علاقه.

والله ذكرتني بالونيا ويعني أنا من واحدة من مواطني العراق اللي أنا متندمة على شيء صار ب 2025. قولي شنو؟ قولي شنو؟ شايفة تم تجيك شفت فرصة؟ لا لا تجيك فت فرصة معينة بحياتك وعليك إنه تستغلها وبعدين تروح هاي الفرصة وظل تأكل بروحك ليش ما؟ فكان 25 فرصة كبيرة جدا للعراق بأنه هو يشغل السياحة عنده بشكل حقيقي. هاي سالفة مال تعالوا بيت بيتكم وهاي القهوة ببلاش وهاي ما أدري شنو. يلا شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعا ويانا أكيد بالإخراج عمار كامل. نرجع باحة شفتوا إحنا بغير عالم اليوم يعني حلوة. لا لا حلوة عليك الله عوفة أحسن مخرج بالعالم عمار كامل.

درجات الحرارة كلش عالية بالكويت يعني. يعني 400 فهرنهايت قمنا ما نقيسها على المئوي. يعني جوا جهنم باربع امتار. انا على اساس اطلع من وراي الحرارة اروح للشمال. بس هذا قشمرنا كمطرب عراقي يقول الشمس شمسي والعراق عراقي. قلت اقعد هنا كاتب الحرارة.

يلا مستمعين ما بلش اكيد تحيه كبيره وجميله وحلوه وانت كلها لمنتصر العزيز تحياتي لك منتصر شكرا انا منوره الجو اكيد بس عمار لا طبعا مو ايدني ايدني يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقه اليوم. شوفوا من ضمن الاشياء اللي مثلا ياخذون هذه العادات ممكن تكون موجوده بدول العالم خصوصا الافريقيه وغيرها تشوفوها غريبه فاهميني يعني اكو عاده معقوله هيك يسوون او معقفه هي يعني هم يعتبروها طبيعيه لكن احنا نعتبرها انه هي غير طبيعيه جدا. بالمقابل هاي البلدان نفسها من نشوف احنا عاداتنا وتقاليدنا ايضا تصفن وتقول شنو دي يسوون هذولا هم يحتنا هي مختلفة عنهم وعادات غريبة وما موجودة ويعني يمكن حتى احنا بداخلنا هم نقول انه هاي شنو هاي العادة الغريبة اللي احنا دي نسوي بس نرجع ونقول انها عادات وتقاليد احنا استورثناها من اجدادنا اهلنا نشوفهم ونسويها هسه نقول عسى ولعل انه تطلع صحيحه فاهميني هذه نقول لك بلكي الله انه تكون هذه العاده هي صحيحه مثل هاي مال لجلب الرزق للسلام السوالف. فاليوم راح اسالكم سؤال شنو العاده اللي احنا نسويها العراقيين لو شافوها البلدان الاخرى الاجانب دا اقصد راح يقولون شنو دا يسوون هذول يعني عاده تحسوها كلش غريبه فشنو هي انا مثلا اقول اكو هاي اللي كنا نعرفها شلون بالله اوقف اللي من يطلع ضيف من بيت اي ما ادري سامعه عنها هاي يطلع يكون سوت على اساس انه يعني حتى بعد ما يرجع لهم ما ادري شلون ف لا انا اصلا هي وين لكم كناس تدري ذاك اليوم والله والله والله ما خليت محل ما دورت على هذه المكناسه مالت من قبل والله لا ما اريد بالله شو اسوي ابيع العظيم ماكو وين مستحيل والله قليل. فنرجع لموضوعنا شنو العاده الغريبه اللي العراقيين يسووها بالتالي ممكن الاجانب اذا شافونا راح يقولون هذول ايش يسوون. ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770111415 شو نسوي منتصر بلاء ترى إبداعك هذا العالم راح يشوفون الأغنية ما يقولون عبير عزبة ترى راح يقولون أنت حلو تطلع أغاني

0: أقول لك أنا قلت الأرقام. يلا رح شلون قال لكم السيارات يعني أكثريتها اللي طبعا الله هذا بعد موافقة بعد هاي السيارة الآخر موديل هاي أنا موجودة مثل ما باحة سلطان قال لكم يعني نفس الحكاية تنعاد لكم. فاللي ما سمع الأرقام على شاشة الطاقين للطاقين. يلا عدنا اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: ألو عبير.
0: هلا هلا.
1: شلون هالحلويات مال الإذاعة؟
0: شكرا.
1: حياتي لي تحياتي المخرج.
0: نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك ويخليك الله يحفظك.
0: دير بالك تقول لي مسامع الموضوع. لا شفت سمعت العقاب البارحة بلشت بي ترى. دير بالكم.
1: بس أنا مرات معذور ترى مرات طالي.
0: وسام وسام شفت العقاب البلشت.
1: أنا يوم سمعت.
0: إيه.
1: أنا يوم سمعت.
0: إيه. حتى.
1: شايفة هاي العروسة من تجي.
0: إيه.
1: العروسة من تجي أول يوم العرس فيذبحون دجاجة. اي فهاي اكيد اذا شافوها سيقولون اوه خطية هذا حيوان شلون يذبحونه
0: هيك اوه لا يعني صح صح
1: يعني يعني جوز مثلا ينصدمون مثل على عندنا هاي ما اعرف شنو معناها انا بصراحه حتى انا ما اعرف شنو انه دين خير ما اعرف
0: يعني اعتقد مثل فجران دم هيك بعد العين يعني ما اعرف
1: انا هي المهم العروسه من تجي يذبحون العفو جواها دجاجه فهناك اكيد انه هذا حيوان ليش يذبحونه وخطيه
0: لحظه ادراك أنا ما سووها وياي صار 6 سنوات متزوجة إيش كم دجاجة أطلبهم يا
1: ها مو هاي المرة يعني هاي تجي يعني على أبو حتى تجي خير وياها أنت أصلاً أنت كلش خير فما في داعي
0: يا به يا بق قنعني
1: فما في داعي أنت كنت خير والبركة أكيد
0: ها هي مسامحتهم. طيب وسام تحياتي إليك أنا كلش أشكرك نورتنا. خلوني أعيد السؤال اللي انضم جديد دكافي دكافي عمي طفوا الراديو طفوا السماعين والله عمي طفوا طفوا والله. يلا سؤالي راح اعيده للي انضم ويانا جديد على السماع لانه العقاب بعده موجود ترى لا تنسون بارحة شلون عاقبت. اوكي السؤالي يقول شنو العادة اللي موجودة عند العراقيين لو شافوها الاجانب راح يقولون شنو دي يسوون هذولا مثل ما احنا نقرا العادات الغريبة عند الدول الاخرى فنقول هذه عادة غريبة شنو دي يسووها ليش كذا فاهميني يعني تلفت انتباهنا. فنفس الحالة احنا هماتين يعني عندنا عادات معينة يمكن هم هماتين يعني يقولون شنو دي يسوون هذولا.

يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، ذكر ارقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115. أكيد هذه أرقامنا جاهزة لكم،

0: فبالتالي سؤالي اليوم يقول شنو العادة اللي موجودة عند العراقيين أنتوا تقولون لو الأجانب سمعوا عنها أو شافوها ممكن يستغربون. وسام انطانا عادة اللي هي قال باعتبار أنه هم كلش يعني عندهم خط أحمر الموضوع سوري من عندكم الحيوانات، فقال ممكن أنهم العادة اللي ممكن يستغربون عنها اللي هي من بدخول العروسة إلى البيت يعني بيت العريس، فبالتالي يذبحون جواها دجاجة أو جوا رجلها فيشوفوها هذه غريبة أو ليش أو شنو سببها يعني. فأنتوا ذكروا لي العادات اللي ممكن تكون هي غريبة وملفتة للنظر تجاه الأجانب. اتصال يعني هيثم يوسف ودجاجة. ألو ديسوي ديسوي. ألو
1: مرحبا
0: أهلا
1: شلون شوفي؟
0: الله يسلمك أبو هيلين شخبارك؟ الحمد لله عيوني تمام
1: حياتي جنابي مخرجنا الكبير.
0: شكرا كل تحية لك. يلا احكي لي.
1: والله هاي مال المنتخب الوطني والله موت انا ما يضربون طلقات فاز المنتخب طلقات
0: يعني هاي تحسها عادة غريبة ممكن الأجانب يقولون شنو دي يسوون هذولا؟
1: إيه طبعا شو يقولون او ماي جاردن شو يريدون يقولون
0: زين اي جاردن
1: اي والله
0: يعني تحسها انه هي عادة كلش حلوة فبالتالي ممكن تجذب نظر الاجانب عليها
1: طبعا تأذي بشر مو صحيح
0: لانه بها اذية بشر بها نويز مو طبيعي يعني بها هواي اشياء
1: والله العظيم فريق عمار احسن من عنده
0: زين
1: عمار عنده فريق يسوي بالقاع
0: طيب إذن اختيارك انه هذه العادة اللي عندنا احنا مو بس بالمنتخب يعني هو حتى بالأعراس هسه ما شاء الله حتى
1: بالأعراس حتى بالتشييع مرات
0: أقول لك هسه تشييعي أكو هسه مثلا
1: رب العالمين
0: أكو ناس من يرحون إلى مزارع شايف هاي السفرات العائلية اللي صار إلى المزارع يسألون نقدر نضرب طلقات صدق كذب ليش يعني أنت رايح مزرعة ودتونس يعني ليش لا تضرب طلقة مثلا فأوكي حلوة حبيتها

0: عمار بحوا اللي طبعا خبر محمد قام سامع الموضوع قلت له ابقى على الانتظار وقف يم الصبورة. خبر سيف قام سمعت الموضوع قلت له موقف يم محمد
1: تدرين
0: بقيتهم على الانتظار ورجعوا.
1: بس سيد عبير تدرين لو المتصل الثالث
0: ما قال
1: انا مو عارفه كان سويتي
0: كان على الواتساب بعد أربعة معقولة واحد ما يعرف؟ لا مستحيل ما ترهم شفت عندنا أربع خطوط. اي يلا احكي لي محمد.
1: سيد هذه العادة اللي احنا مثلا عندنا بال الله يشفي الشاغل جميع الفواتح.
0: اي
1: احنا هنا مثلا عندنا قاعات وشادر نسوي واكل وهذه هم اعتقد هناك ما عندهم هذه العادة مو مثلنا.
0: يعني قصدك ما عندهم هذه وليمة عشاء الميت؟
1: اي نعم. اي اي اي
0: وطريقة اصلا تقديم هذا الاكل يعني تفهمون شنو قصدي بالطريقة العادية اللي هي ممكن بالايت ناكل وهاي ونسبة الاكل كلش هواية بصراحة يعني
1: حفية. اي يعني ما اعتقد انه هذا كله يشوفوها يقولون ليش هالصرفيات ليش تسوون هيك ما اعتقد هم يعني
0: اي يعتبروها يعني. طبعا احنا نعتبرها يعني من باب احترام الميت او من باب انه
1: اي
0: بس اي هم يعتبروها انه لا اكو مبالغه بالموضوع بشكل غير طبيعي. يعني هم عندهم ايمان بانه خلاص هذا توفى انتهى بعد يعني
1: خلاص يدفنونه والناس تسلم عليهم بالبيت وتمشي هيك ما عندهم يعني تعال جيب واذبح واطبخ وسوي اكل وكذا.
0: حلو حلو حلو حلو. طيب انا كلش اشكرك محمد نورتني شكرا. حلو كل العادات اللي قاعدة تذكروها ممكن طبعا احنا عندنا نعتبرها طبيعيه لكن ممكن عند الاجانب يقولون هاي ايش دايم يسوون. يعني ارجع اذكركم سوري بانه احنا هماتي من نشوف عندهم عادات معينه نقول عليها شنو هذه او ليش فاهميني. يعني اتذكر ما اعرف بيا دوله بالضبط بس هي افريقيه انه بالعرس يلزمون الرجال يكتلوا كتله للمراه من هاي الكتله المعدله ولازم هو ما يضعف ولا يقول اخ ولا ابد ولا كذا اذا تحمل هذا الظرف فينطوا المراه ما يتوقف الزواج. تخيلوا رادلكم هيجي.

0: sin ha. Sin sin ni om ni mai. Ya ni metafte ma shu om ni. يلا الحمد لله. يلا عدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا محمد، مساءك ورد. يلا محمد يجر محمد ما اوصيكم. شلونك شو اخبارك؟
1: الله
0: ان شاء الله بخير دائما.
1: عم نطلع على موسيقى مال الجيم.
0: اي مال الجيم، بس والله تدرون شنو امنيته الي حتى من هاي الامنيه تعرفون اني من احكي على عمار يعني ما شايله غيبته ابدا. لا يعني يلا
1: انا ما سامع الامنيه مرني كم حظه يعني.
0: يلا يلا يلا. عموما محمد سمعت موضوعي؟
1: شوف ده تجعل عادات انه هواي بالعراق.
0: اي اريد وحده تحسها ممكن يعني تكون غريبه عند الاجانب، راح يقولون شنو دي يسوون هذول او ليش دي يسوون
1: هاي. مال من شخص يطلع من البيت واهله يشوفون وراه طاسه مي.
0: اي
1: ما ترجعوا بالطاسه
0: يعني، مو بالضروره طاسه، ممكن كوب.
1: ما اعرف يعني امانه هاي يعني تعجبين علي.
0: اي ممكن يتعجبون عليها هذه، تحسها انه هي غريبه.
1: لا تسوي ليش تمر مي وراها؟ ايش اذا مرت مي وراها ارجع؟
0: يعني هو عود انه ترجع بالسلامه، معناها مي خير يقول لك. واللي ما نحبهم سبع حجارات حتى ما يرجعون بعد. وهم يرجعون.
1: ما سبع عيون.
0: وهم يرجعون.
1: ما سبع عيون هم شويه غريبه يعني، قاعد اشوفهم يستغربون. بس حجيتي على عاده انه يكون رجل هناك برا.
0: ايه عجبتك مو؟
1: اكو عاده لخ عندهم.
0: اي شنو؟
1: احدى الدول ياخذون العروس من بيتها، بيت رجلها سهل.
0: عجبتك هاي انت.
1: والله من شعره.
0: كل واحد اللي هو يحبه ويريد. عجبتك. يلا تمام ماشي. مو انتم ساحلين بالدنيا كلها يا بقعد على ساحلين ساح. يلا يلا باي باي باي باي.
1: لا لا بالعكس
0: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني.

0: يلا الو
1: الو
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: والله ماشي.
0: شنو اخبارك؟
1: والله ماشي ميان.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا احكي لي آزاد، شنو هي العادة اللي ممكن تحس انه لو الاجانب شافوها او سمعوا عنها يستغربون؟
1: انا شفت هناك بيطالي اللي الداوة.
0: شنو؟
1: اللي جدي عندهم.
0: اللي عندهم؟
1: اي
0: لا آزاد انت فاهم سؤالي. انا اقول شيء احنا نسويه، يعني احنا عادة عندنا موجودين كعراقيين نسويها، هم من يشوفوها يقولون ليش دي يسوون هذا الشيء، او ممكن يستغربون. فاهمني؟
1: اي انا شفتهم هناك، احنا عندنا حالة عصبية.
0: اي آزاد وياك.
1: اي انا متت هناك عقد عمل.
0: أيه.
1: قالوا لي ليش انت دائما عصبي، فخليك على كيفك ولا تستعجل قراراتك.
0: زين
1: انت دائما متعصب،
0: يعني هاي صفه مو عاده، انت يمكن ما سمعت المستمعين. يلا عموما اي هاي صفه، هاي صفه يعني. بالشخص انا احكي عاده احنا نسويها، قالوها هسه المستمعين مثلا شمره المي ورا اللي يطلع، ممكن هم يستغربون من عندها، لكن احنا نسويها ك يعني انه يوصل بالسلامه او يرجع لنا بالسلامه. ممكن ذبحه الدجاجه جوا العروسه او جوا رجل العروسه، هم يشوفوها
1: نعم.
0: غريبه انه ليش دي يسووها. فاهمني؟ يعني هذا اقصد
1: عن العادات. نعم انا اعتذر.
0: اما موضوع العصبيه فهي صفه، وممكن احنا فعلا يعني احنا كلش مشهورين بصفه العصبيه، هم عندهم فهاوه زايده اصلا ذلك.
1: اعتذر لعز قلبي.
0: لا قلبي انت، تحياتي لك، مية هلا، باي باي. يلا اتصال اخر. هم اذا سمعوا اغانينا قلت ده يسوون.

0: يلا عندنا اتصال جديد لو إلي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عيوني أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله، أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير
1: والله الحمد لله. أسعد الله صباحكم بتوقيتي ومساء الورد على العراق كله بتوقيت الرشيد.
0: عيوني أنت، شكرا جزيلا. من وياي الاسم الكريم نتعرف؟
1: رامي من أمريكا.
0: رامي، أهلا يا رامي، بما أنه أنت بأمريكا فسامع مثلا أصدقائك اللي وياك والعمل كذا أشياء ممكن يستغربوا من عندها إحنا كعراقيين نسويها، شنو هي؟
1: هواي أشياء، بس أكو أشياء نسويها إحنا هي من يمكن كرم أخلاقنا أو تربيتنا، اللي هو مثلا نشارك الأكل برمضان، مثلا تدزين أكل لجيرانك أو وياك بالعمل تقولي لا تفضل لك وياي. هنا ما عندهم هاي الصفة،
0: هنا يحسوها غريبة
1: هنا غريبة. أول ما جينا يتعجبون، مثلا ندز أكل لجيراننا برمضان، يقول إحنا مو هوملس، يعني إحنا مو ما عدنا أكل، إيه ليش دزونا أكل؟ يابا هاي من عاداتنا. قالوا يا أوكي عاداتكم عدكم، بس هنا إحنا ما
0: يعني في بعض الأحيان ممكن يحسوها إهانة لهم إنه أنتوا ناس فقرة فأنا نعطيكم أكل، بس إحنا لا، نجيبها من قوة العلاقة، أو أريد نقوي علاقتنا بيكم، أو من باب الكرم مثل ما ذكرت حضرتك إنه أني هاي موضوعة برمضان أو بالأيام العادية الصواني تروح تجي بالشوارع، فهاي كلش طبيعية عندنا، بس هم عندهم

0: لا يعتبروها اهانه.
1: درستها دولمه وكبه تمن وما قلت يما ما ياخذون هنا. قالت لا يما ما عليك، رمضان هذا شهر الخير. رجعوا الصينيه علينا.
0: شفت انه فشله.
1: قالت اي والله. واكو صفه ثانيه بينا احنا العراقيين بالذات، الصوت العالي من نسولف بيناتنا من فتشي، فهم يتعجبون بسرعه يلتفتون يعني انه شو.
0: بس هنا شويه راح يعني شويه راح اناقضك بالحديث. يعني مو كل الدول العالم تكون صوتها ناس. احنا ذكرنا قبل فتره خصوصا الافارقه اسم الله عليكم صوتهم كلش عالي، يعني هو بالحوار الطبيعي عالي. يمكن احنا اذا تعصبنا صوتنا عالي، او يمكن اذا، بس هم لا، بالطبيعه من تحكي وياهم ما عندهم هذا التون الطبيعي، عندهم تون كلش بس عالي بس يعني ليفل عالي.
1: كل الجنسيات تتأقلم ويا هذا الموضوع، إلا إحنا العراقيين بعدنا محافظين على صح. هذا الإرث
0: صحيح،
1: إنه ما نتخلى عنه، صوت العالي هذا أبد ما
0: يعني. نستخدمه في بعض الأحيان حتى نخفي فتشي يعني. إحنا شو يقول لك؟ يقول لك ياكلك بالصوت العالي، سامع هذا المثل العراقي يعني موجود عندنا بالعامية.
1: إحنا حتى سوالفنا عركة يعني.
0: أي والله صحيح. طيب بس حلو، حبيت هذه العادة اللي ذكرتها، ممكن يشوفوها عندهم غريبة، بس هي مو غريبة على فكرة، هي من باب الكرم ومن أخلاقنا الإسلامية عموما أنه هذا الموضوع، لكن هم يستغربوها. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني، شكرا.
1: أشكر حضرتك.
0: عيوني شكرا. أنت مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر بيا عالم إحنا هسه. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: صباح
0: الخير. هلا عبودي، صباحك ورد.
2: لا مساء الورد ورد يا صباح.
0: شلون عيني؟
2: مساء الورد يا صباح.
0: يا سمو زين، دا اقول لك يلا عمي مساءك خير، اهلا وسهلا. يلا عبودي، شنو العادة اللي ممكن تحسها انه تكون غريبة للاجانب؟ الرزق. اي صحيح
2: صحيح. حتى انا تجرب اعتبرها مفرده يعني،
0: تعتبرها يعني ما لها داعي مثلا، خلينا نقول، او هي طبيعيه انه تاكل سمك كل يوم وبس، بس فقط اربعه
2: يعني. حتى انا اعتبرها
0: طيب شكرا يا عبودي، نورتني، تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، باي باي. اتصال اخر، اغنيه شو هسمعنا؟
3: ابرسل لك قنابل شوك
0: زين، كافي كافي القنابل. شفت دمرونا عمي دمر سوا.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعندي اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا.
1: لو عبير شونيك
0: هلا سامع الموضوع لو صبورة تناديك.
1: يا ما دقيقة منطلنا مجال
0: جاوبني ليش جات طول عليك
1: منطلنا مجال انطلنا مجال هسا احنا محافظات ما يصل بث يمنا مرات الانتر مو موجود يعني شو نسمع
0: يعني ستة ما سمعت ابد
1: لا هسا تحيات المخرج وكل المسلمين ساكم ان شاء الله كل ايجابية الموضوع شنو
0: يا دوقف يا مصبورة اوقف يا مصبورة انت كل يوم انت طالب الغير مجتهد
1: لا هنا بعد استوب نهائيا بعد ماكو
0: شنو بعد ماكو
1: ها
0: شنو بعد ماكو
1: يعني ما شارك وياكم يعني شلون يعني ما اسمع البرنامج
0: هاي تجي تحكي ويا المعلمه مالتك
1: اي طبعا اجادلها شلون لعب
0: هاي وين لقيتها هاي ايش كم
1: يعني مثل الثاني الثاني البرنامج ماذا اسمع البث ما يصلني شلون بالله اعرف الموضوع
0: زين يعني انت هسه ما سامع من ساعه واحدة لي هسه خابرت راسا بس قول لي هيجي
1: اي والله هسه دقيق امانه
0: يلا
1: يعني قلت له حق قلت
0: الحمد لله حق اللي كذا بتعرف شنو فلاونزا من هاي اوكي بالصيف دير بالك يلا دروح
1: يعني
0: واقف يم الصبوره اقول لك واقف يم الصبوره ولا هاي الدعوه مو حسين دروح يلا سيوفي
1: لا والله ما اقف يم الصبوره بعد
0: واتحمل الفلاونزا والسخونه بالصيف يلا سيوفي سؤالي يقول شنو العادة الغريبة اللي احنا نسويها كعراقيين لو شافوها الأجانب يقولون شنو دا يسوون باعتبار احنا هماتي من نشوف اكو عادات او نقرأ عادات معينة عندهم نقول يعني شلون او ليش يسووها يعني نستغرب عليها هم هماتي نفس الحالة فبرأيك انت شنو العادة اللي ممكن تلفت يعني انظارهم سوري ويقولون ليش دا يسوون هذا الشيء العراقيين
1: يعني هواي عادات
0: اريد واحدة طيني واحدة ممكن تكون ملفتة رأسا يعني تلفت نظرهم
1: يعني مثلا انطيت هاي الشغلات ولا هي نوعا ما انقلبت في مجتمعاتنا
0: وهي
1: من العرسان يجون للغرفة اوكي والناس وراهم وتسوي الصف وتهوس يخلون قدامه سلبشة مال المي والعروس اي والعروس تدفر السلبشة هاي العادة شنو مضمونة ما حد يعرفها احنا ما نعرفها اذا شو انت دي الاجانب
0: يعني عود مثلا اعتقد هو المي بما انه هو اصلا يرمز للخير
1: الشر يتبدى هاي السوالف
0: لا مو شر يتبدى الخير يتبدى الله يخليك شنو الشر
1: الشر يعني على اساس اني تدفر السلبشة ماكو شر بعد يعني مثل ما نقول جاي على خير
0: اوكي تمام وتغرق الغرفه وتغرق الغرفه
1: قبل ما تدخل العتبه مالت الباب مال الغرفه الثلاث تندفر يعني
0: والباب تصعد بها الرطوبه
1: قلت لك هي قبل موجوده بس ما لا الحمد لله اختفت هسه بس قلت لك اذا يباعون الاجانب على هالموضوع شفتهم من الشعفون يعني اصلا
0: يعني ممكن يلفت نظرهم يقولوا ليش يسوون هيجي
1: هم ايه اكيد راح قلت لك احنا العراقيين اكثر الاغلب ما يعرفون هذا الموضوع هم راح يسالون ليش هيك هاي الحركه صارت يعني
0: طيب اوكي مشكور استاذ سيف لوقتك
1: فخلي ببالك عبير ما خاب لازم اعرف الموضوع مو شرط يعني
0: اي هاي
1: راح نعرف
0: اذا يعني فلاونزا تجيك دائما تمام شكرا تحياتي لك سيوفي نورتنا شكرا لك باي باي هلا والله

0: يلا بعدنا متواصلين أكيد. خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. أكيد هذه أرقامنا جاهزة لكم حتى نسمع أصواتكم الحلوة ورأيكم اليوم بسؤالي اللي يقول شنو العادة الغريبة ممكن احنا تكون عندنا عادية العراقيين يسووها لكن عند الأجانب هم يشوفوها كلش غريبة وممكن يتساءلون انه ليش دي يسوون هذه العادة او هذه او هاي الشغلة او كذا. فبعدني منتظرة اتصالاتكم وعرفنا والله هو ان العادات فعلا ممكن انه الآخرين يستغربوها. يلا عدنا ألو شنو النوم هدهم خطيبين ينامون يعني مو بالعكس باب الست انتهى يومهم بعد بالبيوت وقاعدين يصطفنون. يلا عدنا الو هسه محمد كذا بدي اشوف حالته. يلا الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ميت هلا
1: شلونك؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله
1: تحياتي لك وللمستمعين جميعا.
0: شكرا كلك ذوق. من وياي؟
1: ابو زهراء.
0: ابو زهراء اهلا يا ابو زهراء. يلا احكي لي ابو زهراء.
1: تعقيبا على هذا المتصل
0: ايه
1: اللي قبلي
0: ايه
1: يقول الزوجة من تجي الأزواج خلهم سنبشة باب الغرفة وتدفر المي
0: ايه؟
1: وتفوت
0: ايه؟
1: هاي التقاليد تقول يعني تدفر الشيطان
0: ايه بل...
1: للبيت
0: ايه؟
1: باعتبار هي حضرت بعد ما يحتاج الشيطان.
0: هس تتحشي علينا انت وخابر؟
1: لا مو عليكم
0: علي
1: الزوج يعني من تجي البيت هي راح تسوي العائلة
0: ايه؟
1: راح تداريهم.
0: هاي انت شايف هاي انت شايف مسلسل ما كنا ما برمضان مو كنا
2: هاي الشيء مسلسل
0: متأثر متأثر انت متأثر اي قول اقول لك اي شنية
1: اللي شو اسمه يعني متوارثة عندنا مثلا ويستغربون عندها الأجانب دائما
0: إيه؟
1: اللي هي مثلا الشعائر الدينيه اللي احنا عندنا مثلا
0: طيب
1: شوفون مشي هوايه يشوفون مثلا تاديه الشعائر مثلا لطون كذا يستغربون انا شفت اتراك يعني اصدقاء لي فشافوا الوضعيه ليش شنو كذا بنشرح لهم قول لهم يابا هاي شعائر هاي كذا هذا يعني يحسون ب اللي صار بالامام الحسين عليه السلام
0: نعم
1: مصيبه وقتل وتشريد للعائله وأهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اللي يعني اللي يعني ممكن إنه
0: يصير إنه ممكن يصير تساؤل عنه صحيح
1: يسألون عنه ويشوفون ليش شنو ليش المشي بهالكثرة
0: مع مو هو شنو بطبيعة الأجانب كلش يحبون نفسهم ويحبون يعني يحبون يحبون شنو أقول عليها مثلا يحبون نفسهم مو من باب الغرور لا بس ما يحبون يأذون نفسهم فاهمني هم يعتبروها هذا إيذاء للنفس بس إحنا عندنا لا إحنا عندنا وفاء إلى إلى إلى شخصية هي مو بسيطة يعني بالتالي هذه رسالة كانت فهي مو بسيطة هم يعتقدون إنه لا ليش هاي الأوفر يعني
1: هم بالضبط حتى يقول لك انه يعني يعني مثلا قول من اقوالهم اللي تحدثوا به قالوا إيه يعني هو صار
0: كذا سنه اي نعم ألف سنه
1: إيه من استشهد مثلا يعني المفروض الواحد يعيش وكذا هذا يذكر اي بس مو بهالطريقه هاي لا احنا شعائرنا وهذا اللي يصيرون يحبون نفسهم كلش
0: هم بقول لك يحبون نفسهم هم حتى اذا مات لهم احد من بيتهم خلينا نقول تشوفهم عندهم سرعه التخطي بالموضوع عندهم عادي طبيعي انه يعني خلاص هاي سنه الحياه يعني سوري من عندكم هسه بعيدا عن الشخصيه اللي نحكي عنها احنا لا هاي ما نقدر نوصل يمها ولا نتفاهم وياها لان هي رساله عظيمه ما لها علاقه بس مثلا اذا نحكي على الميت اللي داخل البيت هم بوجهه نظرهم انه انت اذا حزنت راح يرجع يعني هاي انا طبعا وياها على فكره بصراحه يعني انه انت اذا حزنت ومشيت بحزنك كلش ايام كبيره وسنوات طويله وكذا انت راح يرجع هذا هم هيك عندهم انه خلاص هاي سنه الحياه انه هم فاهميها بالصوره البسيطه فاهمني
1: ست عبير خلي اذكر لك احنا طبعا بالعراق هسه بالوقت الحاضر ترى الحزن اختلف عن قبل يعني انا احكي لك عن الحزن مال ايام الثمانينات
0: صحيح اي فعلا
1: يختلف جذريا عن هالسفرة
0: صح انا قلت قبل فتره اي صحيح
1: يعني احنا انا اتذكر انه بالثمانينات اللي اذا توفى لنا احد وتوفوا وشفنا التلفزيون 40 يومين
0: صحيح عشت ايدك ينحط عليها سوري تنحط عليها وصله احنا نسميها لازم هاي الوصله تكون على التلفزيون صحيح
1: تكريز الحب هذا الحب ممنوع
0: ممنوع فعلا صحيح
1: عرفت شلون
0: صحيح
1: العلج ممنوع
0: صحيح
1: لانه يقول لك هاي يعني متفائل شلون احنا
0: واحترام احترام الشارع كله للبيت اللي عنده وفاه يعني تلاحظون كلهم
1: اسبوع
0: اي صحيح انا ذكرت ذيك المره عزيزي انا لو
1: قاعد اسبوع
0: ذكرت
1: اكل وشرب وكذا اسبوع فاتحه تبقى
0: صحيح انا ذكرت
1: بعدين تقلصت صارت اقل وثلاث ايام عندنا ايام ايام الشهداء والثمانينات الحرب العراقيه الايرانيه اللي صارت علينا كان
0: نعم.
1: كل دربونه فصارت نكبه احنا نقول بالعراقي اسبوع يضل
0: صحيح
1: يعني العفو العزاء بعدين
0: صحيح.
1: تقلص صار ثلاث ايام ويشوفوها شويه شلون احنا صارت يوم
0: صارت يوم ونص لان النص يدفنون بيه الميت واليوم هذا يسوون بيه عشاء مباشر
1: يعني يسوون بيه فاتحه قبل كان ثلاث ايام يقول لك عيب ليش ثلاث ايام لا اسبوع
0: فعلا
1: لا مو اكثر
0: صح
1: عرفت شلون؟
0: طيب انا شاكره جدا لاتصالك وياي وشكرا على المعلومات هذه الحلوه شكرا عاشت ايدك تحياتي لك نورتنا ميت هلا

0: يلا بعدنا متواصلين، اخر اتصال ويانا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا ابو وفاء،
1: حياكم الله على خليل.
0: حياك عيوني.
1: اكو بيت شعر هو المتنبي يقول لكل امرئ من دهره ما تعود. صراحه عاداتنا احنا يتوارثها من الاباء والاجداد،
0: مين نفكر فيها؟ اكيد
1: انتخوا، لكن في بعض الاحيان يحصل نوع من التغيير. انا اتذكر يعني سابقا، يمكن الان شويه تغيرت، البنيه من تتزوج ابوها واخوتها الذكور بيوم العرس
0: ما يجون، ما يجون،
1: يعتبروا في عيب.
0: صح.
1: يعني
0: صحيح،
1: يروحون في منطقة أخرى أو يغسلون بأي مكان.
0: صحيح فعلا، إيه حقيقة صحيح.
1: حتى شوية إلى حد ما يعني بعض العوائل كسرت هنا إلى حد ما.
0: طيب تتوقع هذه العادة لو شافوها الأجانب راح يستغربون من عندهم يقولون لي إيش مثلا؟
1: أكيد أكيد، أنا شفت بنية لبنانية يعني بتسوي الضحك، يقول معقول أنتم العلائنين يعني تعملوا كده يعني في يوم الزواج يحتفل الأب والأخوة؟ يعني طبعا يعتبروها في شيء، واحنا مجتمعنا ذكوري الى حد ما، طبعا هاي النظم الذكوريه
0: بالنسبة. نعم. طيب ابو وفاء كل الشاكرة، اتصالك نورتنا، شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت، مع الف سلامه. ابو وفاء كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. بصراحه كل الاشياء اللي ذكرتوها اللي هي العادات اللي احنا كلش نعتبرها طبيعيه، ومثل ما قال ابو وفاء وانا قلت لكم ببدايه الحلقه انه احنا توارثناها من اجدادنا، من ابائنا، ابائنا اخذوها من اجدادنا واجدادنا من ابائهم وهكذا. هسه مدى مصداقيه هذه العادات واذا نرجع للاصل وغيرها وهاي الامور يمكن نلقاها ما موجوده اصلا، ممكن هيك واحد بيبي سواها وبالتالي بقت، يعني فاهمين قصدي؟ ما نعرف انه اصل هذه العاده من اجت، لكن بالتالي هي ترجع الى عاده عراقيه موجوده واحنا كنا نسويها مقتنعين، ما مقتنعين هي موجوده بحياتنا. اخر شيء اقوله لكم، يمكن الاجانب راح يستغربون من هواي عادات عندنا، بس احنا بالنسبه لنا هاي الامور هي جزء من يومنا، ويمكن لو عشنا عندهم هم راح نستغرب من عاداتهم. بالنهايه لكل شعب نكهته الخاصه، وإذا الأجانب استغربوا من عاداتنا فإحنا هم عندنا قائمة طويلة من العادات اللي نشوفها عند غيرنا ونقول شنو دي يسوون هذولا، يعني الاستغراب متبادل بيننا وبينهم. فبالتالي عندنا عادات غريبة بنظر غيرنا، لكن أكيد عندنا عادات جميلة هم تخلي أي شخص راح يزور العراق ويحكي عنها بإعجاب. بالأخير اختلاف العادات هو اللي يخلي الدنيا ألوان. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو وإن شاء الله يكون لطيف للجميع. تحيات، ما عندي اتصال ختام قلت أنا بعد خلص، شنو كيفك هي تلعب حتى بالأساسيات البرامج ماكو هيك شيء. ترى خابر أنا يعني شكاوي تسمعون يشتغلون عليك يلا. عموما تحية للمستمعين، أكيد تحيات عمار كامل لكم، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام: أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد مقتدى الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية وأيده إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافروا إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الأمن الوطني: القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. مسؤول إيراني: نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغذيه.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

شعرك حولي ينثري ومعا آخر ليل العمر نقضي ليل العمر نقضي هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وفد إلى العراق منذ بداية محرم. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف البيان أن عقد الاجتماع جاء بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد، وتابعت أنه عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. ذكر المقر المسيطر للأربعينية في بيان أنه مستمر بمتابعته الميدانية لحركة الزائرين الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم زيارة الأربعين من خلال تنسيق أمني وخدمي متواصل يهدف إلى ضمان انسيابية دخول الزائرين وتنقلهم. وأكد أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 2 مليون زائر، وذلك منذ الأول من شهر محرم الحرام، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة توافد الزائرين مع اقتراب موعد الزيارة. قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن الحصيلة غير النهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي السعودي المشترك، والتي استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهدا وإصابة 32 آخرون. قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه استمرارا للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفلول عصابات داعش الإرهابية، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب واجبا أمنيا نوعيا استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو نور، والذي يشغل ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. أخيرا، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وقال المسؤول أن الخطة لم تكن لها أي فرصة للنجاح، وأضاف أن إيران وعمان يجب أن تدير مضيق هرمز بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وفد إلى العراق منذ بداية محرم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: يحفظك. أنت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا طبعا ايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل ورائع. بصراحه اليوم كنت اسمع الزميله العزيزه عبير بياتي وهي تطرح سؤال عن العادات والتقاليد. الزميله عبير بياتي ما كنت داعي احكي لك كلمه مو حلوه. المهم على العموم, فهذه طرحت هي فد موضوع واعتقد كان تفاعلكم جميل, لكن هي تطرح الموضوع انا جاء في بالي موضوع اخر, يعني قد يكون هو من نفس سياق هذا الجانب. احنا اليوم في هذا عراقنا الجميل الرائع اللطيف, هاي العراق كله من زاخو للبصرة, من دهوك الى البصرة, بأماكن جميلة واحنا مرات نشوفها من خلال طبعا بعض اصحاب المحتوى الجميل, مو البلوغر هذين يطلعون ما ادري ايش يسوون, بس يطلعون اماكن بالعراق حلوه. فخطر في بالي اذا في حال اجاك واحد صديق اول مره من خارج, طبعا مو عراقي, واجاك من خارج العراق وقال لك اريد توديني الى ثلاث اماكن تنطي هويه العراق او تخليني احبه للعراق, وين تودي؟ ما من يمك رحمة الوالدة. المهم فأرجع أذكركم بي, إذا في حال إجى شخص من خارج العراق وهو صديق لك وأنت حريص على أنه هو يعني يتونس وقال لك وديني ثلاث أماكن تخليني أحب العراق أكثر أو تخليني يعني هيجي أنبهر, وين حتودي؟ ثلاث مكانات, مو تعد لي 70 واحد, ثلاثة ولا ضيرف بالتكرار للأماكن, وين تودي؟ خلينا نشوف والله ثقافتكم السياحية. أرقام الهواتف 0780211415 و 0780211617, على الواتساب 0770211415 بالخمسة خمسة اليوم كيف ما عنديش. هذه أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقتنا, وأسمع من عندكم هاي الأماكن الثلاثة شنو هن. يلا شد رايتك.

0: يعني اعتقد الموضوع انه مال ثلاث اماكن جميله، انه تتودي ثلاث اماكن بحيث هو ياخذ يعني رد فعل ايجابي على بلدنا العراق الجميل. وهاي ثلاث اماكن طبعا مناسبه، يهزموا لك ثلاث اماكن تكون مثلا هاي مثلا اثريه، ممكن تكون سياحيه، ممكن تكون لما مال اصدقاء، ممكن تكون مكان ترفيهي، ممكن تكون هواي اشياء، ممكن تكون مثلا شارع انت تشوفه انه هذا حلو، اذا اللي يجي مثلا من برا هيك يعطيك الصوره الجميله للعراق. فطبعا مناسبه هو اليوم السؤال من شقين، يعني ترى يعني الساعه الاولى سؤال والساعه الثانيه سؤال، فاللي يريد يشارك خليه يشارك هسه حتى بعدين همين عندنا بالشق الثاني هم يقدرون يشاركون. المهم ثلاث اماكن تعتقد الى انها تمثل الوجه الجميل للعراق، أنه ممكن هذا الشخص تودي إليه، وهذا الشخص ما عنده أي معلومة، أو ما عنده أي معلومة يعني يقول لك أنا مثل ما أسحنا اليوم مثلا سامعين عن بلدان كثيرة إلى أنه هاي بلدان حلوة تخبل مدري شنو هاي، بس إحنا مثلا من نروح لفلان مكان، هذا نعتبره هو الوجه الأجمل لهذا البلد. مع العلم أكو مكانات طبعا أيضا في حالنا حال باقي البلدان أكو مكانات يعني بصراحة تخزي مو الواحد يوديهم، فبس بالتالي احنا نحكي عن مكانات جميلة نطي بها رد فعل إيجابي وجميل عن بلدنا أو عن شعبنا أو عن يعني خلي يزورها مرة ثانية. مو خم تودي مثلا الشورجة، ما أدري يعني جزء ودي الشورجة مثلا، تحكي عن أكبر الأسواق الجملة في العراق يعني هي الشيء. المهم على الواتساب 0720114115 اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء سلطان.
0: يا اهلا وسهلا. انا
1: مساء مرتي يا اخاب الراس الاج
0: مو ايش عجب
1: انت ضريبه
0: ما ادري ما اعرف هاي خرزه شايلتي
1: ما ادري
0: هي خرزه
1: والله شايله خرزه السحور هاي دائما انا اسمع
0: زين مو اول مره
1: لا
0: مرة زين الحمد لله
1: خصوصا من أردت مطلوب مكان يعني ما كان حد محد يقدر يحصله دائما أنا ألقى مكان بسيارتي فدائما يقولوا لي تسوي سحورة
0: طيب
1: أم السحورة
0: سؤال فيلي
1: سؤالك جدا جميل وبصراحة أنا مكانيا أحب أي شخص يجي من خارج العراق ما يندل ما يعرف الأماكن بغداد او غير مكان فكلش يعجبني مكان انا يعني اودي لها نصب الشهيد
0: اوكي
1: خصوصا وقت الغروب لانه الشمس تنزل بين القبتين يعني المهندس اللي صممه يعني مبدع مهرجان بابل المدرج مال مهرجان بابل المدرج مال المهرجان مال بابل يعني هي بابل كلش جميلة
0: أوكي
1: أحلى من الصور أحلى من الحقيقة يعني من أحد يحكي بيها
0: حلوة أوكي إذن نصب الشهيد
1: يعني أنا جربتها سووا مهرجان بابل إيه قبل كم سنة وتفاجأت بالمهرجان بالإدارة بالمكان كل شيء كان حلو خصوصا هاي المتاهة موجودة
0: إيه حلو
1: هذا المكانين أحب إنه يشوف هالشخص اللي ما يعرف شوية عن معالم بغداد
0: طيب
1: لأن أنا شايفتهم يقولون أور حلوة ما رايحتها
0: الثالث وين تودي يعني قلت ثلاث مكانات
1: أودي بأي مكان بدون أي في ولا شجر ساعة 2 الظهر يشوف الشمس مالتنا بالحق
0: قل لبا احنا مستمرون رغم الألم رغم هذا الموضوع
1: وقفة بمكان الشمس بعمودية
0: اي قل يا عيني تونس
1: حتى يشوف اي هاي ثلاثة أماكن
0: حلو اوكي جميل طيب تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك شكرا
1: اهلا وسهلا مع السلامه
0: هاي ثلاث مكانات خلصنا بثلاث مكانات

طبعا يعني بصراحة يمكن شكرا جزيلا لعبير. تحكي تقول إلى أنه الأماكن اللي اختارتها سارة قبل شوية اللي هي من ضمنها طبعا المدرج الروماني اللي هو في مدينة بابل الأثرية. بصراحة إحنا من يعني خلينا نقول من الشعوب أو مو شعوب هسه خلينا نحكي من الجهات الرسمية دائما يكون عندنا مطالبات. إحنا غير طبعا مناسبة إحنا من

0: البلدان الغير مهتمة بالاهتمام يعني العناية بالأماكن الأثرية أبدا. بدليل هسه مثلا أكو سالفة هسه مثلا زقورة اللي صارت سبوت تحت الأضواء شوية بدأ الموضوع يختلف وقام يجوها وما أدري شنو هاي. بس نحكي عن مثلا بابل، مسرح الروماني، مثلا بعض الأماكن اللي بيها موجودة، مدينة أور، أكو عندنا أماكن أثرية جميلة، عندنا أماكن بالمناسبة، عندنا أماكن سياحية حلوة. دائما يعني كلها تشترك بسالفة واحدة، الإهمال وصخ هواي، عدم وجود أشرب ما بالضبط. فهما طبعا دائما أيضا همين أكو نوع من التخريب، يعني مثلا مدرسة مستنصرية، أكو قصر اللي موجود على الشط اللي هو واحد من القصور جدا الجميلة، واختلفت به الآراء، بحيث قام البلوغرات يسوون به جلسات تصوير. يعني هسه خلي يسوون جلسات تصوير، لا صار به عرس، ما ادري صار به ممكن مرة أجره. فالمهم فعندنا فد نوع من عدم الاهتمام بهذا الجانب. وإذا كانت الدوائر المتخصصة، إذا كانت وزارة الثقافة كلها ما تهتم بهذا الموضوع يعني بصراحة، يعني هاي هم سوي تاكل وزارة الثقافة، ما مو يمهم الموضوع، ماكو اهتمام تحس، لأن بساعة يصير صراع صلاحيات ما بين هيئة السياحة وما بين يعني ما بين السياحة والأمانة، وبعدين ما أدري شنو المحافظة، وهذا يقول مالتي، وتدخل بها طبعا العنصرية والطائفية، وذول جماعة فلان وفلان مسيطر على فلان مكان، وتعلق إنعاف. فبالتالي الإهمال هو سيد الموقف في كل هذه الأماكن، إضافة لهذا عدم الوعي وعدم وجود أو إحساس المسؤولية بالمواطن باتجاه هاي الأماكن، فعادي هو يزبل ويحرق ويكتب على الحائط، عادي ما عنده مشكلة. بينما تشوف أنت الأماكن الأثرية، وهي طبعا مناسبة السياحة في بلدان كثيرة، هي أساء يعني هي واحد من المفاصل الرئيسية للاعتماد على المدخولات المالية بصراحة. بلدان مناسبة بلدان مجاورة، عصب رئيسي للدخل المالي الوطني الرئيسي في هذه الدول هو السياحة، إذا كان من خلال السياحة العلاجية، السياحة الدينية، السياحة الأثرية، السياحة كلها. فبالعكس إحنا لا مو يمن الموضوع، يعني هسه مثلا موضوع زيارة الأربعينية، هذه غير دول هاي الأعداد تدخل بهذا العدد الكبير، يتم فرض يعني أجور معينة. يعني أنت كل سنة عندك زيارتين رئيسيات إذا مو ثلاثة، فهذني على أقل تقدير يصير إلهن دخل ثابت لميزانية الدولة. سويك من قال ما أقدر أشوف، ما شفت فد يوم أنا قالوا واحدة من موارد الدولة العراقية هي مثلا السياحة الدينية، ما أعرف. مع العلم إحنا طبعا السياحة الدينية على طول السنة ما توقف، يعني ما عندنا موسم مثل السعودية الحج مثلا بس بموسمها وبعدين باقي عمره، لا إحنا على مدى السنة كاملة إحنا عندنا سياحة كاملة موجودة. فلذلك نشوف إحنا هنالك إهمال كبير جدا من قبل الجهات الرسمية. يعني واحدة من الأشياء مثلا نشوفها إحنا أيضا من أماكن أثرية اللي هي إحنا كمواطنين عراقيين مرات نقول نتخزى يعني شوي، نقول مرة الهام شاهين عثرت بالمسرح صغر مشي إحنا. مهم وسالفة ثانية اللي هي أكو يعني موضوع كلش مهم اللي هو شوفوا مصر قبل فترة سوت هذا المهرجان اللي هو كان بالأقصر، وجت بي سوسن بدر سوى مثلت زنوبي اسمه كليوباترا، وكان أبهر العالم. احنا ما عندنا سوالف. طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا اهلا وسهلا
1: ابو ديما.
0: اهلا يا ابو ديما، هلا حبيبي.
1: شلونك؟
0: الله يخليك
1: حبيبي. انت رتبت ثلاثه اذا بيها مجال، انا عندي اربع اماكن.
0: سوين ثلاثه
1: يعني اعطيك ثلاثه. الرابع هو يعني شيء يعني حلو يمكن ما سامعين به.
0: طيب
1: اكثر اللي

0: تعطيها تنسيم مال صوت.
1: ايه.
0: زين يعني اذا تغمض عينك تخيل انت بحرب.
1: ايه. صحيح.
0: هاي شيء.
1: سيستم صوت.
0: وعندك ميناء مقصر.
1: ايه.
0: ميناء مقصر بيصير على شط العرب.
1: طيب.
0: يعني منك على حدود ايران وحدود ايران.
1: ايه.
0: هناك تروح توقف هاي اماكن انا رايح لها يعني.
1: زين.
0: اقول لك مو. هناك تروح توقف تتباوع.
1: ايه.
0: في السفن شلون تطبق. يعني فشي كلش حلو. كلش حلو فشي كلش حلو. زين. والشيء الثالث او الرابع اللي هو سد الموصل.
1: سد الموصل
0: شمعنى؟ يعني قبل كان سد صدام.
1: ايه.
0: سد الموصل.
1: ايه.
0: فشي روعة. فشي روعة. يعني فوق الخيال فوق ما تتصور. زين لو لا.
1: طيب يعني هاي برأيك هاي الأماكن إذا ودينا بها شخص ما عند مجال العراق قبل راح يحبها؟
0: هاي قبل كانوا يجون سياح للسد الموصل. سد الموصل منطقة سياحية يعني حتى بها شو اسمه شاليات.
1: شاليها صح.
0: زين. قبل هاي أحكي لك حتى بها شاليات يجون عالم. زين. وبس بالنقطة الرئيسية والأساسية فيها هي سد الموصل. بحيرة أنت بحيرة تصير فوقك.
1: نعم.
0: تفهم شلون؟
1: طيب.
0: السد منا أنا بوابات السد والبحيرة فوق السد.
1: ايه.
0: وأنت تحت البحيرة.
1: ايه.
0: يعني هاي أتمنى يعني من الحكومة.
1: ايه.
0: يستثمرون هيك شيء.
1: ما
0: سياحة.
1: مو شغلة ما بيها فائدة إنه كأفراد واثنين ما بيها بوق فما تفيدهم. ما سوالف.
0: والله
1: اي والله لا
0: والله
1: اي والله يعني ما بيها بوق. بيها بوق هاي سوى تحكي بيها بوق.
0: لا
1: ما بيها بوق.
0: ما
1: بيها بوق. ما فيها لا ليش شو دي بوق مثلا شالية مثلا يشيله ولا هم مثلا ديوانية على أساس مبلطي ست مرات من بلطي طلعوا بس بالتالي هذني أشياء تقدم لك. شوف احنا عندنا فلسفة للمسؤول مع احترامي طبعا للجيدين لكن الأغلب عندنا فلسفة أنا اليوم أجي أطب على هذا المشروع هسه هو لا. أولا إذا بي فائدة العراق ما نريده ما نريده شو سبب فيه إذا بي شيء يسجل باسمي أنه أنا عدلت ورتبت هذا الموقف أو هذه الحالة

0: حبيبي شكرا جزيلا اتصالك، الله يحفظك، شكرا حبيبي، مع السلامة. يلا خلينا ناخذ، لا ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا،
0: شلون الامور؟
1: هلا استاذ سلطان.
0: بس لحظة، انت ما تجوز من هاي السالفة لرزلك؟ شو عليك انت؟ شغلة انت ما تقدر تسويها ما لخص. انت بس شنو، بس تشوفني هيك يعني؟ اذا انت زلمة وقول عندك شخصية قوية سوي مثلي. تفضل استاذ حسام.
1: هذا من اللي غزل؟
0: عمار.
1: عمارك.
0: ماشي يعني بسالفة دائما يلح بيها وما احب انا يلح بيها. يلا قول لي شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: وين تودي حسام؟ ثلاث مكانات.
1: والله استاذ سلطان يمكن شوية الفكرة مختلفة وياي.
0: ايه؟
1: انه انا اريد اشوفه مو اماكن، اريد اشوفه شلون الشعب العراقي يتعامل ببعض التفاصيل.
0: زين مثل
1: هم تعتبر من ثقافة المجتمع اللي عندنا احنا.
0: آه.
1: اللي هي مختلفة، اللي ما موجودة بغير. على اعتبار الأماكن ممكن يشوفها بكذا ويقارنها ببلدان أخرى، وإحنا ما عندنا مثل دبي وعندنا مثلا هاي البلدان النامية الكذا. ممكن يعني واخذه برمضان على سبيل المثال. يسحر بالصدرية.
0: الله.
1: فالجو مختلف. عالم ثاني.
0: ما انضيت شيء. كوكب آخر.
1: ما له علاقة.
0: ما له علاقة.
1: صدقني والله.
0: والله العظيم.
1: زين. يعيش فد حالة يعني شنو يقول يعني معقولة هاي العالم شنو مثلا ما عندها أكل. أو شنو ليش يعني.
0: صح.
1: ليش هاي التجمهر الشارع كله 200 متر.
0: بالضبط. بي 10,000 مطعم والعالم كلها ومعبية. وتاكل وبطريقة مستمتعة.
1: مستمتعة. مستمتع الناس سلطان بطريقة. وهذا الشعب العراقي يمكن هي هاي الميزة الميزة عن باقي، انه هو عنده فت اقبال على الحياة وروح مختلفة يعني.
0: اي والله.
1: زين. طيب. فتدخل تعيش هاي الحالة. هاي واحد. اثنين. ممكن نعزمه على فد مناسبة مثلا عرس مثلا بوحدة من المحافظات على سبيل المثال، ناخذه للغربية ونشوف شلون العادات والتقاليد وشلون يسوون المراسيم او بالجنوب. زين. فيعيش شيء مختلف. زين. اكيد راح يتونس.
0: اي طبعا.
1: صدقني
0: راح شنو راح يستمتع.
1: مو
0: اي طبعا.
1: الشغلة الثالثة اخذه للشقة.
0: الله.
1: عيش المتعة على وصوله.
0: اي والله. اقول اباوع ذولي، هذا من فئة الفلانية وهذا من الفئة الفلانية وهذا من الطائفة
1: الفلانية.
0: شوف هاي اطياف الشعب يعني يلمون تحت هذا السقف. ما عندنا احنا.
1: اي والله. تعال قلب.
0: اي والله.
1: والله عايشه مغامره
0: والله العظيم. اي بمناسبه حيستغرب شو شلون ملمومين؟ لا هم من طائفه واحده، لا هم من مستوى علمي وثقافي واحد، لا هم من وظيفه واحده،
1: لا
0: هم من من من اهتمامات واحده، ولا هم من عمر واحد.
1: ميزك ووقع وطشر ما
0: تعرف. صدق ليزك.
1: والله العظيم. فراح اني اضمن له النتائج انه هو
0: سوي له عزيمه. احنا قاعده وقول له تعال قاعد
1: سوي له عزيمه على ذوقنا احنا. هو
0: اي ولا لا هو ماكو
1: خلاص يطبق التعليمات.
0: بالضبط. التعليمات هذا جيب امي حطي لاحد التعليمات.
1: اجيب له ستول من هذا الدوار كل شويه يفر على صفحه.
0: والله حلوه. تدري اعتقد راح يكون يعني هذا، شوف هذا منطقه ثانيه او خلينا نقول حاله ثانيه من انه انا شخص شلون ممكن اقدر يعني
1: اترك بصمه يعني.
0: اترك بصمه ايجابيه. إيه. صحيح.
1: اي فراح يستمتع بها. وعلي
0: حبيت وانا جدا اشكرك. شكرا جزيلا لاتصالك. على فكره الحساب. يلا الو.
2: هاي
0: هاي سلطان. وانا هتودي انتي وانا هتودي.
2: هاي عمار كيفك؟
0: اهلا سلام عليك.
2: سلام عليك.
0: شلون اخبارك؟
2: امانة سلطان تبوس لي اياها هيك تنطي بوسه امه. اوكي
0: بوسيتي يعني ما بوس احد. ما بوس ولد.
2: اي لا مني هاي.
0: اي انتي بوسي.
2: هو يعرف شنو قصدي.
0: والله هو قصدك ولا باي افتراض حزنية. زين.
2: عموما خلينا نحكي شوي سياسه عادي تسمح لي.
0: لا مو سياسة، احكي لي هسه هذا الشخص اجى يعرفك سارة. هلا سارة شلونك؟ انت تريد تودي الى اماكن في العراق، ثلاث اماكن، ثلاثة. تودي تنطي صورة جميلة لهذا البلد، يحبه.

0: وين
1: راح
0: توديه؟
1: اعاقب على اللي قبلي المتصل، مو هذا اللي قبل السابق، مو هذا اللي قبل السابق.
0: اي
1: تعرف شيء سلطان انا اكتشفته؟
0: اي
1: يمكن انت هم عشته،
0: اي
1: يمكن خارج العراق كنا نحب بلدنا،
0: اي
1: اجينا ليش ترى هنا؟ انا كيساره بكل جرأة احكي.
0: اي
1: هاي وحده تعرف الجواب انت اكيد،
0: زين. اي
1: انت هم كنت خارج اتوقع بالاردن كذا
0: اي
1: واسست وعشت.
0: اي
1: حلو، تعرف المغتربين
0: اه
1: وسالفة الهوم سيك وهاي، تدري حقيقية ويحبون بلدهم أكثر منا؟
0: اي طبعا
1: والدليل السمعة الحلوة اللي سووها.
0: اي
1: على فكرة حسيت وتوكم على الشقة وهاي صارت هاي بخليجي 25.
0: اي
1: إيه، أني آخذ السائح
0: وين؟
1: طبعا، آخذ أول إشي وزارة الكهرباء.
0: شو تسوي هناك وديته؟
1: أفرر شوية،
0: شنو؟
1: آخذ المؤسس أفرر شوية،
0: أفرر شوية
1: أراوي
0: أراوي
1: أراوي.
0: زين.
1: اسمع، أودي المؤسسة الشهداء، شلون الاجتماعية أو الرعاية، أراوي المظاهرات اللي بالشارع،
0: إحنا نريد يبقى تطفري للزلمة قام تطفري.
1: اسمع، بالأخير ينزلط، وين أودي؟ وزارة الصحة، المستشفياتنا الحلوة.
0: زين، هذا لا يجي يعني، اي واحد يعرف ساره لا يجي من برا. اي والله ستر علينا.
1: في زكاه ماكو تدري دفع كاش، ما عندنا احنا للاسف.
0: هذا هيك هذا هيك يطفر بابا، هذا يريده يبقى.
1: اي حاب يشرب نومي بصره، حاب يشتري
0: نومي بصره،
1: ما عنده شغل. الخير
0: هو الافضل يفتر وياك بس بشو اسمه بالسياره احلى. والله العظيم
1: اخر شيء اجيبه يمكم على الرشيد.
0: شو يسوي جاي منه؟
1: هو اخذ انا تو نطلع
0: صدق؟
1: بعد كيفنا حسب الدنس مالته، حسب السكس، الشامبوي، نشتغله، الشانجي، يلا
0: زين. تحياتي لك، شكرا جزيلا. هلا هلا.

planet. What's up? منو؟ من داز مسج؟ خابر بس ما داز مسج. شمانه؟ وينك؟ مرحبا استاذ سلطان، على ما اذكر لان صار لي 14 سنة ما واصل لعراقكم، وكانت كلش حلوة مثل نواعير هيت والمنطقة الثانية جامعة الموصل. حسام من السويد، تحياتي لك حسام. اكو طبعا ذا الموجودات، بس مودي لي الجامعة ليش؟ احنا بشوفه مدرد اقولكم نودي لأماكن نطي نوع من الإيجابية، مو أماكن أنا افتخر بيها، فاهم؟ يعني مثلا هسا أنا اكو، أنا اليوم أنا اكو مثلا شنو مثلا إن شاء الله هيك أنا افتخر بيه، بس هي متر تراول العالم، مجمعة سكنية، اكو كم مجمع مثلا أنا افتخر إنه هي موجودة بالعراق، بس خو ما اجيبها هذا راويل هي مجمع السكن، شنو تقولي؟ بالعكس هاي سائل هي تقولي هسه فخور مجمع مثلا عامودي او افقي، هسه عالم وين وصلت وانت بعدك تسولف هيك؟ شايفين اكو اشياء، يعني مثلا انا ودي جامعه، ليش ودي جامعه؟ شنو الاخلي انه يجي انه اقول احنا ندرس هالقد، ما هو يعرفنا احنا ندرس هالقد، يعني فاهمين؟ اكو اماكن انت خليك في مكانه، قلت هسه احنا مثلا اماكن من نروح لها، مثلا هسه الناس تروح لاسطنبول، تروح مثلا لتقسيم هاي نايمين بي، يروحون سواقه ومسواقه وهو حلو كشارع مشي ودنيا وهيجي وترام يفوت، مثلا يروحون الفاتح، يروحون مثلا آيا صوفيا، يمكن يروحون مثلا جالتا بورت، يروحون مثلا تبقى مثلا سوق المصر، يعني هيك شايفين اوكي كلها سواقه، بس احنا مثلا يروحون مثلا جزيره الاميرات، بس مثلا واحد ما يجي مثلا يقول لك انا اروح للمول، انا اروح المول سواق، مو مثلا مال واحد تركي وديني للمول، ما شايف مولات خلصت، بالرغم من قد يكون هناك انبهار بهذا العمران. اكو اشياء احببه بهذا البلد، فاختار ثلاث مكانات انت تعتقد الى انه

0: زين
1: صحن توني مصفى شويه مقبره من شنو بس باقي يعني هو الباب باقي والحصن ماته واخذ الكربله
0: حلو ليش
1: الحصن الخيبر
0: اوكي
1: ابو بالمتاهه مال الحصن واشوفه انه العمران هم هي هم عباسي اشوفك يعني شلون مكان كلش حلو مع العلم يعني كربله بطبيعتها يعني بعيدين عن السياحه الدينيه والامام يعني سلام الله عليهم
0: حلو صح
1: بس فيها مكانات يعني تدري اكو حتى شلالات طبيعيه بسيطه
0: طبعا
1: وعيون مال مي
0: اكو شو اسمه اكو منطقه مو منطقه منتجع سياحي هناك يخبل
1: اي هو هذا من المي المي مالته كله طبيعي هو اخذ هناك
0: حلو هذا اثنين
1: وحتى من انت ربعنا اخذه للبغدادي
0: للبغدادي جميله
1: اي فوق بروانه ما بروانه قبل هناك يشوف اكو شلالات صح صناعيه بس ميهم طبيعي من الفرات
0: زين
1: اشوف يعني شلون الحياه البدويه بس بشكل حديث
0: حلو
1: إيه خلي ذني ما راح ينساهن
0: ذني مس... إيه.
1: حسام اخونا حسام قال الشقه وما شفتها بس ما اخذ انت بو امي ابو يعني
0: راح يصفن هسه يقول اسدتوا كلكم هيجي هذا ليش هيجي وهذا واحد من التساؤلات اللي تكون لازم موجودة حتى في لأنه إحنا كنا كتلة واحدة وهذا الرجل مختلف بإيجابيته بجماله بتفاصيله الحلوة
1: لحظة هوب نعم إيجابية
0: لا عنده إيجابيات
1: شنو الإيجابية
0: يكفي إنه هو يعتبر ملح القعدة امشي روح يلا مع السلامة بس سام بدي يصيحوك واحد دورك بدي يصيحك يلا أوكي بدي يصيحوك يصيحوك اوكي امزين لحقنا عليه بسام تحياتي طبعا للدكتور الجميل محمد رسول تحياتي لك لازم نودي هذا صديقك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: استاذ سلطان. ذهب
0: حبيبي انت الذهب.
1: كون الله يزوجك ان شاء الله حبيبي.
0: بس قطعه والله يمكن تقطع عندنا الخطوط والله. شلون الاخبار؟ ما ماكو يوم اربعاء اليوم ثلاثاء.
1: شذب
0: والله. شنو انت متي؟
1: لا اربعاء. لا لا
0: لا لا ثلاثاء.
1: لا اربعاء وحشناون.
0: باح لفت بالغالي. لفت بالغالي.
1: شلون حبيبي؟ شلون الصحة؟
0: تعال سولف لي ان شاء الله خير.
1: حياتي طبعا لكل المستمعين.
0: وين تودي؟
1: اول شيء نبدي بالشبابي.
0: شنو هنا ثلاث مكانات وين نبدي؟ شنو نبدي؟
1: ثلاث مكانات، مكان للشباب فقط. هاي تاخذ انت وكم واحد من الحبايب اللي ترتاح لهم. بس مو اكثر من اربعه.
0: زين.
1: النوولي. النوولي صار بنهايه حلب على الحدود.
0: شو اسمها؟
1: منطقه نوولي.
0: نوولي اوكي. اي.
1: بين الجبال. منا ومنا ماي خبار.
0: الله.
1: تسوق منا لو تروح لنا. لا اكو فندق لا اكو محلات.
0: شو اسوق؟
1: اكيد.
0: ها اوكي. ها حسيتك شفت؟ ايه هذا وقعك بلسانك. فيه اكل.
1: لا لا اكل
0: اكل. اكل مشاوي اشياء حلوه. ايه ايه
1: اكل مشاوي.
0: ايه
1: وترتيباتك
0: ها ها
1: وترتيباتك انت يعني شلون ما تشرب مثلا
0: دايقه. ايه مثلا عصير مثلا زلاطه هاي اشياء فاكهه ممكن. ايه ايه
1: فاكهه ايضا.
0: ايه فاكهه ايضا كذلك ايضا. ايه زين.
1: لا لا لا
0: لا لا ما اخاف. زين هاي واحد. وين بعدين ودي
1: العوائل تاخذهم البشتتاغ اكو بالنهايه.
0: ايه
1: هاي بزاخه.
0: ايه
1: بالنهايه هاي بس مال عائله يعني انت والمراه والجهال هم مشاوي ما ادري شنو تقعد مكانها من مريح للنظر ونظيف وما يصطل بس لك هذا.
0: زين حلو هاي كلها تفوق. شو اختصاص شماليات انت؟ زين
1: المكان الثالث اعديني حتى ما يزعلون علينا جماعتي.
0: طيب وين تودي؟
1: اخذهم الامام علي.
0: سلام الله عليه.
1: اي سلام الله عليه. تروح هناك تشوف المدرسه تشوف البيت
0: حلو
1: شلون كان هنا مقام النبي ايوب. النبي ادم.
0: اي ادم.
1: النبي
0: ادم.
1: اي هسه ارضينا
0: اوكي حلو هذا
1: ارضينا العائله
0: غطيت
1: نفسك ارضيت امك وابوك على مود
0: الدين. اي ورضيت ربك.
1: سهله سهله
0: سهله سهله.
1: لا حلو ترى والله
0: والله حلو
1: يعني والله حلو بس
0: والله.
1: احنا ما مخلين وقت نفسنا.
0: هو حلو بس احنا مو حلوين.
1: لا احنا والله حلوين
0: والله مو
1: احنا
0: غشمه. لا والله مو لا غشمه ولا ودعتك احنا مو حلوين
1: كاتبين نفسنا بس بالشغل
0: لا وعندنا اليوم ناس فئه يا اخي تحس عبالك حاقد عليه مع العلم
1: هذا مال حاقد هذا
0: ما ايش بيك شو مو يمك
1: يتأذى من قبل انا متونس
0: بالضبط. عفيه
1: والله العظيم.
0: تجي تقول لي
1: هذا صديقي صديقي يعني صديق طفوله مو صديق طفوله والله العلي العظيم من يشوفني انا والله 24 ساعه اضحك بس من اقول له مثلا انا اليوم واحد بفلان مكان متاح وهاي والله وجهي يسود.
0: ليش؟
1: لك ليش يا ابني ليش؟ بس ليش ما اخذ من عندك اني سوي لك شيء؟ هاي اكو عالم ما تحب الخير لغيرها والله احنا ما نبي بس ما نحب الخير للعالم.
0: اتمنى والله اكو اتمنى واحد يعني هسه اشوف مثلا رساله هسه اشوف ضرب مثلا هنا بغداد بالحافات من يمشي له مين وطلعوا فد ارقام مخربين يلوطوا لك دنيا تحس يا بلي قول له مو هسه مشينا وامورنا طيب حلوه وحياه جميله وبدت العالم تشوفنا وتبوعنا وقمنا نعكس الاشياء الحلوه الايجابيه على هذا البلد وهذا
1: يروح ما ادري ايش يسوي على حل خير. اكو قبل يومين واحد من البيت ما كاسه ود تلقى الان عندي 25 مليون
0: حلو
1: اقدر اسوي لي. اول تعليقات وضحك وتصنيف وهاي اعمل ربع الخير عليك اليوم تروح بيها رقم انجليزي تاخذ علت وتطلع على لينكدين تختار وظيفه تريدها
0: الله
1: وظيفه وتقعد بيها كل واحد انا قلت ليش تبي هيك؟ ليش تعلم لعبه الدفاع؟
0: ليش؟
1: قلت ليش كيف تحب الخير
0: ما ادري مزقتك ايش ليك كذا؟
1: والقانون ايش بقدر اقول لك؟ ليش تدور عالم؟ كيف عالم انا مقتوله؟
0: ليش؟
1: مره والله ما
0: تمر والله العظيم ناس مرضى ترى فيك
1: الله
0: ما يعرف ما ايش السالفه
1: يلا حبيبي
0: يا حبيبي انت شكرا لك مع السبايب باي.

بس احنا من يعني بدايه العام تخابر او مستمعين يخابرون انه اكو مكانات شكلها قاعد تفوكس على مكانات حلوه وجميله هي تعكس نوع من الايجابيه على المجتمع اللي احنا عايشين فيه او على الشخص اللي ممكن راح يكون موجود وجاي نبحث عن هذه الاماكن. وقلت كل واحد شافها من جهه نظر يعتقد الان هذه هي او انه بهالطريقه راح يكون اكو نوع من الانعكاس الايجابي. اكو ناس قلت لكم راح ممكن تودي ممكن دين ممكن تودي اماكن سياحيه ممكن تودي اماكن اثريه ممكن تودي اماكن فيه ممكن تودي الى اماكن حضاريه ممكن ريفيه ممكن يعني انت بكيفك انت وتي صافين القرار في انه شلون نقدر نعكس الصور الايجابيه لهذا بحيث هو يحبه. يعني بغض النظر عن انه بعض المكانات اللي ذكرت يعني ممكن مكانات شويه نسميها ترفيه اكثر مرات نحتاج او كاري اكثر طبعا احنا نحتاج انعكاس الى هذا الشخص الزائر اللي يجينا مثل ما احنا من نريد نروح بلد معين رايح له سفره اول مره ندور ونسرش بالجوجل على الاماكن اجمل الاماكن فلان شيء اجمل فهذا شيء ايجابي. فكروا بعد اكثر راح ناخذ فاصل احنا بعد الفاصل راح نرجع ونسمع معكم اماكن اخرى بهذا الجانب.

0: ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم بدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله
8: نتمشو يعني.

طيب مستمعينا طبعا رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية، وسؤالي لكم الى انه شنو اذا جاءنا مثلا شخص، خلينا نقول سائح، شخص من برا، ممكن اجى للعراق واجاك انت او اجاك انت، قال لك اريد تفررني بالعراق وتحببني بيه، فاريد ثلاث مكانات تفررني بيهن، شنو هن هذين الثلاث مكانات وين تروحون وين تودي؟ ارقام الهواتف 0780211 4115 0780211 6117، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 0720111 4115.

ناخذ ويانا اتصال. الو الو وينه؟ مات؟ ليش مسوي ميوت؟

أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا وتقولون شنو ثلاث أماكن اللي تودي بيها هذا الشخص السائح اللي راد أو إجا للعراق ويانا. أرقام الهواتف هي 1-2-0782-11-4-115 و 0780211617 وعلى الصفر على الواتساب 0-2-0-1-1-4-1-1-5. أماكن حلوة موجودة عندنا بالعراق إحنا اليوم في كثير من المحافظات. بالمناسبة كل محافظة عندنا بها فد مكان جميل، يعني هي واحدة من الأشياء يعني أعتبرها أني الغاز الموجودة في العراق. كل محافظة عندنا، كل مدينة على كل محافظة، خلينا نقول تحديدا كل محافظة بها فد شيء جميل تنفرد به هي هذه المحافظة. إذا كان أثري، إذا كان ديني، إذا كان سياحي، إذا كان حديث، فهيك كل واحدة بيها تتشه مختلفة. فكروا يلا

اكو ناس تقول لك انا مثلا ممكن اوديه الى خصوصا طبعا مثلا اذا كان هو شخص يعني طبعا اكو احنا عندنا فئه ثانيه اللي هم العراقيين اللي ما جايين العراق اصلا اللي مولودين مثلا خارج العراق. هذول دائما عندهم فتره فعل من من من انه هم سامعين عن اماكن ولكن ما شايفيها، هاي واحده. واكو ناس لا هم سامعين بالاماكن وشايفيها بس ما يتوقعون انه في هذه المحافظات اكو هيك جوانب، واكو ناس لا ما تعرفك اصلا. يعني ترى خلوا في بالكم اليوم اكو بلدان بالعالم او افراد بالبلدان شعوب ما تعرفنا. يعني اكو فد هاله سووها، احنا اليوم بلد حالنا حال باقي كل البلدان. يمكن هسه من خلال السوشيال ميديا بدينا يعني اكثر ننتشر وهيش تفاصيل، بس بالتالي اكو ناس ما تعرفك انت تريد توصل لها او مثلا ما اخذ عليك فكره سيئه. وهذا كثير ما حصل او حصل كثيرا لما اشخاص جو للعراق كانوا ماخذين عليه فد نظره مو طبيعيه. انا يعني مره التقيت باحد الاشخاص وهو تركي، وتخيلوا احنا ايش قد علاقتنا ويا الاتراك، واكو روحه وناس تجيوا، كان يقول لي انه يعني يقول انا قبل ما اجي العراق قبل 4 سنين كنت ماخذ عليه فد نظره كلش سيئه من الاعلام طبعا، وكنت اخاف ودائما عندي حذر انه اني ابقى بالعراق يعني. واعتقد احد السكتشرات او السكتشات اللي صارت يعني افلام القصيره او مسلسلات قصيره شو نسميها اللي سووها ويا احمد وحيد، كان يتحدث عن احد الشخصيات اللي هو كويتي ويجي للعراق ويلتقي بأثير كشكول اللي هو سائق وبعدين يروح. هذه كانت يعني هذا السكتش انا اشوفه كلش حلو وكلش عكس فد نظريه مو طبيعيه، بحيث انطى كثير من الردود الافعال الجيده، وايضا شفناها من خلال طبعا خليج 21، وايضا شفناها من خلال بعض اليوتيوبريه اللي جو لهنا للعراق وهمين شفناهم شلون يعني خلينا نقول افتروا وتجولوا. صار انعكاس حلو، بس تبقى انت كشخص اليوم هم عندنا ما اخذ مثلا اكو مثلا بعض الاماكن مثلا احنا نقول لو ما مودين لفلان مكان، وناس تقول لك لو مودين لفلان مكان. انا اليوم السؤال هو بنوع من الاستماع لك انت كشخص كعراقي، شنو المكانات اللي انت تعتز وتفتخر بيها وتراويها للعالم؟ يعني هذا اعتبروه انتو جزء من تحفيز النفس. يعني انا اعتقد كثير من عندنا من الافراد من العراقيين الى اليوم ما عنده هذا الاعتزاز ببعض الاماكن اللي موجودة في هذا البلد، حسوا لي سبب ولي آخر ما أعرف شنو الفيلم، بس هو هيك. فأصلاً أكو ناس مثلاً تقول لك خلنا نوديه لفلان مكان، لا يأخذ الموضوع على جانب يعني عنصري مرات طائفي مرات هيكي يعني مو يمه، وما حد يفكر بيها هاي. بينما مثلاً هسه أنا وغيري من عايشين في أماكن أخرى أو في بلدان أخرى، من يجي واحد يقول لك أريد أروح فلان بلد يقول أروح فلان مكان روح فلان مكان حتشوف شيء مختلف. احنا نعطي نصائح بهذا الجانب. طيب اذا احنا جنط نصائح هسه حتى الواحد يسافر اليوم مثلا عمار يروح تركيا وما رايح قبل يجي يسالني مثلا رايح حروح لهناك وانا روح فلان مكان حيعجبك روح فلان مكان، انا اكون حريص جدا على انه هو يتونس او يستمتع. ف يعني بالتالي هي الفكرة بهالطريقة. طيب ها

0: يلا. صال؟ ألو.
1: صباح
0: النور. أهلا وسهلا. أهلا.
1: أخبارك؟
0: شلون الأخبار؟
1: الله يسلمك. أودي أم وأنا أودي أم. أكو هواية ماكل، بس يعني مثلا هسه هم يعني متعايشنا وياهم وشفناهم، مثلا يحبون هاي الأماكن اللي
0: إيه
1: مثلا يعتبروا مثل مثلا خلينا نقول بها الهوسة مثلا للشورجة توديهم، يعتبروها في شيء حلو، شلون مثل المهرجان يروح ياكل فيه مطاعم شعبية أو أشياء أو بنفس الوقت لازم تعرفهم على الثقافة يعني ثقافة العراق أو الثقافة العربية بسرعة، لأنه هم ماخذين فد نظرة يعني ما أعرف أنا والله من يعني مرة من المرات وحدة وياي قلت له أروح لل يعني أروح للعراق أروح أزور أهلي قلت له يعني شلون هسه انت زين شلون راح تقدر تعيش شلون راح تقدر هذا، قلت له زين يعني ادري شلون راح عادي يعني مثل البشر يعني انا اتوقع انه العراق عباره عن خيم
0: وبلي
1: جمال وش اسمه خيم وجمال، فمصورينهم مصورينهم الوضع بالوطن العربي بصوره عامه وبالعراق بصوره خاصه انه احنا يعني جدا متخلفين ما عندنا، ف ممكن انه توديهم مثلا فد اماكن صار لها الاف السنين
0: زين
1: اثار موجوده اثار،
0: شنو الفائده انه انا اودي اثار؟
1: ثقافه هذا البلد
0: ها
1: توديهم تشوفهم ثقافه هذا البلد.
0: اوكي
1: ترى انتم ما صار لكم هواي يعني انتم ما صار لكم هواي ما عندكم اي اثار، يعني هسه لو تحسب انت تاريخ قبل 300 400 لو يكتب نفسه 500 سنه يعني انت ما تعرف هذول يعني هم انتم اصلا اجيتوا من كل البلدان ومهاجرين وصرتوا، بس انت هذول هم اصل البلد تشوفهم مثلا الاثار اللي صارت الاف السنين، هاي المدرسه المستنصريه أكثر الناس يجهلوها تقدر تشوفهم، يعني هسه انت لو تلاحظ المصريين رغم الفوضى اللي عندهم والعشوائيات والمشاكل والهاي، بس يا اخي يعتزون بشيء اسمه اثار، مثلا شيء اسمه تاريخ بلد
0: صح،
1: يعني كلش يعتزوا فيه. اول شيء ودي مثلا الاهرامات اللي هي صايره بتص البلد، يعني هسه انت تقعد في البلكونه مالتك او قاعد مثلا بيت يعني تعبان كلش بس تبالى الاثار الباقيه قدام الاشياء، فانت راح تودي لهذا المكان تشوف هذا العظمه هاي البلدان انت ماخذ عليهم نظره انه هم يعني اقل من كل شيء، هاي الثقافه المزروعه عند الغرب انه يعني ما لك علاقه بالقاده او شيء، بس هم كانسان بسيط شعب بسيط يعرفون هاي الاشياء، فانت من توديهم يعني راح يشوفوا في شيء كبير وممكن انه اكو اي شيء الى ثقافه الى تاريخ تقدر تسوي.
0: حلو.
1: يعني انا اعرف انه شيء ثقافه يعني اعرف شيء يدورون على
0: الاشياء.
1: انه اشياء تاريخيه اشياء يدورون عليها يعني بالعكس هذا الشيء لازم تشوفه. قلت لك اماكن مهرجانات او شيء عادي يعني توديهم اماكن انه تقول انه انت بنظرك
0: أي.
1: انت بنظرك تشوف انه تقول اني والله اذا وديتهم بهذا المكان يا اخي عيب، بس ايش يقولون عني انا؟ لا عادي هم ماكو عندهم هيك اماكن، ليش هم هنا ما عندهم اماكن تعبانه؟
0: هو لا احنا ما نحكي عن تعبانه ولا هاي، بس انا مثلا مرات يعني هيك اشخاص اريد انطيه انه انعكاس جيد ايجابي بحيث اراوي انه الحياه حلوه، يعني مثلا حسام ذكر سالفه اللي هي الصدرية اللي هي منطقة الصدرية طبعا اللي هي يعني بالليل وتروح لها، هذا يعطي انعكاس الى انه احنا بهذا الوقت بالليل وهاي والناس تجي واذا اكو امان نعكس هاي، ما تدري انت لازم توديه على اماكن تكسر به نوع من القناعات اللي هو جاي بها اصلا.
1: انت قصدك مثلا تريد تقنع انه احنا بلد امان
0: لا انه احنا بلد جميل، هسه شلون اعرف جمال البلد؟
1: أيه.
0: هو هاي
1: بالضبط ما طلع عنه لانه لانه هم ما يتوقعون ان انت راح تتاخر، يعني ماكو عندهم هيك محلات تتاخر بالليل
0: مثلا شوف هي هاي
1: ماكو اشياء
0: صح
1: بالتسعه بالزايد بالعشره عاد تبقى بس هاي النايت
0: كلاب عافيه
1: تبقى هاي متاخره بس هاي
0: ما يدري هو عد اكو يعني حياته ببغداد تبلش الساعه بالسبعة العصر
1: اي لا ما عاد
0: حياه مختلفه يعني.
1: هم بالسبعة يريد بس يريدوه
0: يروح للبيت
1: حلات او بس شيء لانه هو منهك طول اليوم ما عندهم هاي الحياه انه يطلع بالسبعة تروح للحلاق يعني تروح للحلاق تخابره بالتسعة وبالعشرة
0: اي عادي هذا كم زين
1: يعني والله انا مستغرب على هاي موضوع الحلاق انا ليش ما ادري والله ليش يفتح ذاك اليوم طالع الصبح واحد حلاق زين الواحد ساعة 8 الصبح
0: شين السالفة
1: والله ما ادري يعني انا ظليت فاضي
0: حلاق ما حلاق مالتي يبلش دوام بالساعة بالوحدة وحدة
1: اي ما اعرف انا الصبح زين ظليت انا صافن عليه
0: توازي
1: يعني هو سياراتهم هم سيارات متابعة عليهم حلاق شلون الى واحد زي زين هذا
0: وهذا شلون الى واحد زي زين
1: شو الى واحد
0: صدق كذا
1: الصبح قلت هسه هو بتريق ما بتريق
0: والله ما ادري
1: والله ما ادري
0: طيب
1: زين يعني هذا
0: طيب على الله وتحياتي لك حبيبي وشكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد عندنا نور كاتبه اعتز بالمكانات اللي من اهتماماتي واللي هي الطبيعه احب منطقه البصره البحر ومن ياخذون بالزورق ودياله طبيعه حلوه وبها زراعه وسامره تختلف عن باقي المكانات والسليمانيه شلالات وجبالها شلالاتها وجبالها هذول اللي اول ما اجي للعراق حسويهن او اخذ الناس لهن حلو نور اوكي جميل جدا
2: شلونك عيني شلونك شمخلي على جفونك شلونك عيني شلونك شمخلي على عيونك

0: يلا اتصال ويانا. الو
1: الو الرئيس.
0: عيني
1: شلونك رئيس؟
0: هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
1: على باس. شلونك بالله استاذ سلطان؟
0: انتبه
1: على شغله،
0: شنو
1: بدات برنامج لحد الان
0: اي
1: ما عندنا شيء جديد، كله بالماضي نحكي
0: اي كله بالتاريخ القديم.

0: صح صح مو احنا يعني بس نفتخر بيه ونوديه شنو رجع هيك.
1: طيب انت وين توديه؟
0: والله وانا ودي اكيد للماضي يعني ما عندي شيء جديد. وانا ودي بس للماضي ما عندي وانا ودي مثلا وين انا ودي على عدنان الجميل اقول له شوف هذا المعلم مالته وشوف هذا
1: قول هذا واحد من معالم العراق هذا
0: هذا واحد عراق
1: اي هذا واحد
0: اقول له تعلم من عند
1: قول له سامع البايك بلد قول له هذا هي اعطيه نموذج
0: حي بس هذا عراقي ابن عن جد هذا تقدر تعرف ابوه وامه بس الباقي لا والله ما اقدر اقول لك من امه.
1: حلو طيب تحياتي لك ابو زين هلا بيك مع السلامه باي باي. حلو باي باي. خلاص اللي قلت يا عدنان الجميل ودي مواجهه.

0: بالحب مصنوع.
1: ناخذ ويانا اتصال. الو. نعم.
2: الو سلطان.
1: اهلا لما.
2: مساء الورد.
1: هلا بيك.
2: كل عمار.
1: الله يخليك.
2: واليوم موضوع كلش حلو. هذا الساعه شو كنت يجينا؟
1: ساعة راح يجي. وين تودي؟
2: والله أنا اختارت ثلاث أماكن. شوفوا يا صح أماكن بس هيها هوية العراق، بصمة العراق.
1: طيب.
2: يعني أول مكان راح أودي الأهوار الشبايش. يعني المنظر الحلو وشوف الطبيعة الخلابة يعني فشي المشحوف. وأكل السمك هناك، فهناك يصير كلش أجواء حلوة. كهو جنوب العراق. وثاني مكان اللي هو بابل، حضارة بابل.
1: طيب.
2: هذا التاريخ العريق والآثار القديمة، يعني هاي أكيد هوية عراقية. إيه. وثالث مكان هو إنه راح أجيبه للشمال يمنه. وبالذات قلعة أربيل. اللي هاي يعني يمكن أكثر مكان بالعالم يعني بي خلينا نقول شلون أقول لك كثرة الناس اللي بي يعني
1: أيوة.
2: يعني ما انقطعت أبد بي هواي يعني محدثة إنه صح قديمة بس أجواءها ومكانها المميز تخلي الناس يعني أسواقها حواليها
1: نعم.
2: مثل ما يقول حية بالبشر يعني موجودة بيها يعني متى ما ينقطع بالعادة والجبال اللي الجبال اللي بين أربيل ودهوك وهاي الشغلات كده هاي الأماكن اللي أشوفها إله. وثالث طيب. شغلة يعني هاي مو بس الأشياء اللي راح أقول لها انه هو السائح من يجي نحافظ على القوانين اللي بالبلد حافظ على اشياء اللي اني مثلا امشي وياه اكل اشرب ما اذب اشمر بالشارع هنا وهنا واحافظ على هدوئي ما انزعج. احنا صار عندنا مرات اجانا من خارج صديق والدي وهم انا والدي نفس الموضوع سوا وياه
1: نعم.
2: يعني على عده اماكن بس كان يقول يعني ما انضغط ما انزعج ما اتوتر بسرعه حتى ياخذ علي صوره ايجابيه وحلوه مو اني متشنج ومتعصب والى اخره. فالتزم بالقوانين وابتسم مني روح
1: حلو مني روح عاد الوصه مو مشكله
2: عود
1: ايه عود الوصه بسيطه طيب تحياتي لك شكرا جزيلا لما شكرا مع السلامه هلا باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: سلطاني
1: اهلا
3: شلونك عيني
1: انت وين حتودي انت
3: حج لعبت اليوم الموضوع لعبتي هو هذا شغلي يعني
1: وين
3: مضاف يعني من الله يرزقنا والامور تصير زين يجون السواح نوديهم نسترزق رزقه مرتبه حلوه لبلبه
1: وين تودي اعطيني ثلاث مكانات منقذ
3: ثلاث مكانات هم يقولوا لي يعني ما اقول لهم عمي
1: لا
3: فديوم يجون السواح اثنين عن طريق ابنيه وكذا فقال منقذ يعني وهذا فواحد ابنية من ألمانيا وأتذكر ولد من فرنسا طلعنا بيهم البابل هم رادوا يروحون البابل أخذنا فرنا بابل وكذا فمن ذا نرجع لبغداد قالوا

0: تريد الروح اسمع وين؟ الملعب الشعبي.
1: ها؟
0: قلت لهم ملعب الشعب استديوم وكذا، قالوا يا يا. قلت لهم اوكي، قلت لهم زين يعني واي ذات؟ فقالوا لي لانه ملعب الشعب من اقدم الملاعب الدوليه اللي صارت بالعالم.
1: صحيح.
0: انا عراقي ما اعرف هاي المعلومه. ورا ما كملت ملعب الشعب اسمع المكان الثاني وين طلبوا. قالوا نريد نروح للمحطة العالمية مال القطار.
1: مال القطار ايه بالعلاوي.
0: انت الكارثة وين؟
1: ايه.
0: الكارثة من رحنا لملعب الشعب. اه. الشباب الله يحفظهم قواتنا الأمنية الله يستر عليهم.
1: ايه.
0: يعني عندهم أوامر.
1: ايه.
0: ما طبينا. ما طب جتهم يا بس واح والجماعة وكذا وهم جايين وقارين ومرتبين الوضعية. ما طبينا. رحت للمحطة. للمحطة والله كانت رابط هناك مرتب، قلت له الموضوع كيت وكيت وكذا. قال احنا ما عندي امر اطببك بس دين سوى واحد فهم الوضعية. قال لي تفضل روح اختار. عاد والله افتطينا واخر شيء وديتهم اتذكر للشواكة. اي وديتهم للشواكة يعني من محلات مال هاي الجلود ما جلود والسيور هناك اشترى واشياء وكذا تونسني. فاني مع انه اودي السواح خصوصا على المناطق اللي فيها حياة مو بشرط السياحة
1: بس. أوكي.
0: السائح من يجي أريد أوديه الأماكن فيها حياة لأن السياحة موجودة، الجبال موجودة بكل مكان. الآثار موجودة يعني. أوكي إحنا بلدنا ممكن هو من أقدم البلدان بالآثار والحضارة وكذا، بس أنا محتاج السائح من يجي أوديه المكان فيه حياة حتى يعكس صورة على هذا البلد إنه فيها حياة.
1: حلو انه انا اعطيه الى انه هذا البلد حي، فلذلك خليك اشوف هاي الاشياء. اي
0: طبعا طبعا لازم اودي يعني. ما قبل شويه ولد اتصل ما اعرف من شو اسمه قال لي قال اودي للصدريه وهذه
1: نقطه شغاله
0: لان الصدريه تبدا بالاربع العصر بالخمسه العصر تبدي تخلص ثاني يوم الفجر.
1: أيوة.
0: اودي الاماكن. وهو الولد اتوقع المتصل كان خارج العراق.
1: اي
0: والحلاق اللي جاي بثمانية الصبح ليه جاي بثمانية الصبح والله ما أدري يعني. ما كل هذا. والله ما أعرف.
1: والله ما جاي بثمانية الصبح.
0: تحياتي
1: لك حبيبي، شكرا جزيلا. ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو
1: ألو
2: ألو شلونك صفا؟
1: يا هلا دكتورة.
2: هلا بي،
1: شلون أخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
1: أهلا وسهلا.
2: أخبارك أنت؟
1: والله بخير. وين تودي دكتورة أنت؟
2: والله شوف، أولاً أنت اللي طالع برا ترى أكثرهم ما طلع هو بطراً. أخاك مجبر. اللي طلع 2003 وراء السقوط، إحنا ما نقولها سقوط. بس وراء ما ساعت الأوضاع وتغير وصارت هوسم وراسة من رجلها ما ينعرف. وصارت بال 2005-2006 من بدأت الطائفية وبدأ الاختفاف وبدأ الناس تصفي ويا ناس. تعهت الدنيا فأكثرهم بهالحقبة الزمنية شلون نقول أكثرها طلعت. فهسه على قولتك هسه اللي قبلنا اللي هم متخيلين إنه إحنا طلعوا هم بزمن كان الخوف وكان تطلعت لك الناس مكتلة على الشارع وكان حصر على يرجف اللي يطلع قبل رأس الشارع يرجف منه.
1: صحيح.
2: لما يرجع عرفت فهذا خلاه يطلع رأس الشارع. فوين أي مكان توديه يحس إنه بيه حياتي يحسه مختلف يعني. هو راح بفترة كان الخوف يقرأ ألف.
1: صح.
2: هسه يشوف العالم يعني مثلا احنا ولد اختي مثلا بال 2005 طالعين صار لهم 20 سنة تقريبا. جوي العام لا يعني متخبلين.
1: هاي شنو
2: المطاعم يعني توديهم مطعم بأمسية الناس تصفق اكو ناس ترقص. فاتح

0: شو سعر التسعة؟ واحد ما يقدر يطلع على أي مكان قاعدين تشتغلون تشتغلون تشتغلون تجون واحدهم يقضي لبديد قاتل يقول يجي ينام إن أنا ما يصبح ديره. قلت لهم هاي مو عيشة ولا عمي إحنا وين عمي إحنا خلينا أرجع لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا
0: يعني مكانات إيه والله فمكانات وين ما توديهم ما يتونسون عليه مو إلا تاريخ مو إلا لا
1: نعم.
0: مجرد يحسون أكو حياة اختلفت عني طلعوا بها مجبرين هاي عندهم هوس
1: صحيح صح
0: أيوة.
1: طيب دكتورة جميلة تحياتي لك شكرا جزيلا أهلا بك باي باي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: وين حتودي؟
1: انا قلت الاغنيه مال امي.
0: ايه يس
1: الاغنيه مال امي.
0: زين
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: هلا ورده.
1: اول شيء اودي للقلعه مال هيت.
0: قلعه هيت حلو.
1: تفضل. حتى مسوي يعني صار صدق مهتمين بيها ذاك اليوم ولد راح ولد.
0: زين
1: حلوه. من هناك نرجع على البغدادي. هم كويت بحيره وشلال صغير. على قدنا. قرب كباب بالباديه.
0: زين
1: حلو.
0: هاي كلها مكان واحد.
1: لا كلها مكان واحد.
0: زين
1: حلو.
0: أوكي.
1: نرجع ولد صاحبنا.
0: مبات
1: يمك بالمجمع. خطار جاي يعني.
0: ايه خطار عمي شو السالفه؟ انت خطارك
1: في دول قلبك.
0: ايه
1: من هناك لو اوديه قلعه اربيل.
0: قلعه اربيل
1: كلها قلاع.
0: ليش كلها قلاع؟
1: يعني صدق تحس يعني هذا الشقه يعني حتى قلعه اربيل حافظ حسباني ابو سلاطين يعني طاب العالم من خيال. شايف هاي المتاهات مال الالعاب مال جيم. والله بالقلعه تحس روحك طاب بمتاهه.
0: صح
1: يعني فتشي يعني وانت يعني اتمنى في اليوم اخذك ونروح نفتر بالدرابين مال القلعه.
0: والله هي يعني حلوه هي بصراحه هي
1: شو بدك تتنفس الماضي.
0: اي عافيه
1: يعني تحس بريحه الطابوق وريحه القاع وريحه التراب. يعني تتنفس الماضي. ومن هناك اخذ سوق الشيوخ.
0: حلوه
1: هناك سوق الشيوخ.
0: وش انتقاله؟
1: يعني اخليه يصفن يقول اخليه يقول هذا العراق شنو. الله يخليك.
0: شنو الموضوع؟ ايه
1: جبتي منا لهنا
0: لهنا. اي حلوه هاي خوش مره.
1: بدي كم دول ويم دول ويم دول. بعد مستحيل
0: وعد دول.
1: ونخلي هو يعني يحكي التجربه اللي وراء. يعني صدق يعني
0: هو مو احنا نحكي عن هاي انه هو راح نطي احنا مجموعه ردود افعال او صور هو ممكن يحكيها. احنا ما نريده يحكيها يعني ما نريدها بس هيك نريده يعني ياخذ نظره جيده ويتحدث عنها.
1: راح يروح راح يقول دوله هيك وهيك ودوني وبدلته وهم اشتغل قرابه سيرفس.
0: اي
1: يا يعني مرخص يا الكهرباء طب من الجامعه
0: خبير. اي خطي حسيته. نزل باراشوت.
1: ايه
0: طيب
1: فقلت لك من راح يروح راح يقول انه يعني شاف يعني كرم الغربيه وعذوبيه الناصريه وجمال الشمال. يعني جمال القلعه الاربيل.
0: حلو.
1: هاي هم ثلاث صفات بالعراق.
0: حلو.
1: ما اعتقد احد يعني يقول فيه غلط او شيء.
0: لا طبعا. طبعا
1: يعني قلت لك اهم ثلاث صفات سياحيه صراحه. ولا تعال تديله متلبي كل شخص مع احترامي والله. يرجعك الدولمه صاحي المتلبي
0: متوازي على الدولمه. اقعد ببيتكم وكله.
1: اقعد ببيتكم
0: والله ما ادري
1: وين توديه. تجيب على مناس مشاكل ومرابطات كل شو تقدر تسوي.
0: زين
1: تاخذ الاسلام فندق بدون ناس ما يقطعوا.
0: طيب
1: ما كيف
0: والله طيب. ايوه بالضبط. تعال تعال.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: كل الهلا.
1: تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: الله يحفظك يسلمك. سولفني.
1: اخذ
0: وين؟
1: اول شيء ودي المدائن، منطقه المدائن.
0: ايه
1: اي، وبعدين اودي شارع المتنبي.
0: زين.
1: اي، يقرا الكتب، يشوف المكاتب، يقرا الكتب شنو الموجود بيها. وبعدين رجع الشارع ابو نواس.
0: زين.
1: اي، وبعدين اقول له روح.
0: ايش معنى ذي المكانات؟
1: اول شيء للمدائم هناك اكو بساتين، ما بساتين. وثاني شيء للمتنبي. حتى يطلع على الكتب القديمة. والمكاتب من شارع المتنبي. وثلاثة أرجع لأبو نواس حتى أشوف شارع أبو نواس إيش بي ما بي. أكيد لازم يعني تغير، هو مو مثل قبل.
0: نعم.
1: أي.
0: حلو. أوكي.
1: نعم.
0: طيب حلوة. تحياتي إليك حبيبي. تحياتي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. هلا بيك، مع السلامة. كل لحظة.

يلا. شوفوا على مدى اللي حكوا كل المستمعين خلال بداية الحلقة إلى الآن، بصراحة شفنا مكانات حلوة من خلال حديثكم، شفنا جد أنتم مهتمين بهذا الجانب المهم جدا، إلى أنه أنا أقدم شيء إلى هذا الشخص اللي جاي إلى بلدي بحيث أراوي أفضل ما يمكن. راونا كثير من الأماكن اللي هي إحنا نعتز بها ونفتخر أو نشعر إلى أنه هي جيدة كانعكاس للحياة الجميلة اللي عايشيها. ولهذا تخيلوا جميعا كل الأماكن اللي أنتوا قلتوها هذه، هناك بعض الأشخاص الذين يعني يعملون على قدم وساق لأن يسيئوا إلى هذا البلد. تخيلوا، تخيلت شقد هسه أنت من ده تفتر بهذا السائح وأنت فخور. أكو ناس يعني حاقدة على هذا الفخر البيك، وحاقدة على هذه الأماكن، وتحقد على كل شخص اليوم يشوفه بخير بهذا البلد. فإذا بالتالي هذا السيناريو اللي أنا حكيته عن السؤال هو ليس مو حتى نستعرض إحنا الأماكن اللي موجودة عندنا بالعراق، عادي نقدر، بس أنا شفت كمية الفخر اللي عندكم. تخيلوا هذا الفخر، هذا الحب، هذا الاهتمام، هذا الحرص على أنه أنا أوصل هاي الصورة لهذا الشخص اللي جاي سائح. أكو ناس تكره، وأكو ناس تثابر على أنه هي تسيء. وأنا حكيتها في بداية البرنامج، في التثمين عندي مكان لازم أقولها، لكن يعني ما لازم أقولها، مو ما أقولها بوقتها، بس لا يعني ما أخرب الفكرة، بس هي هاي واقع الحال. هناك أشخاص اليوم في هذا البلد ينتظرون الوقت الجميل حتى يخلي لك إياه وقت سيء، سيء جدا، ويدخلنا في تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، وتشعر إلى أن هؤلاء الأشخاص اللي هم ظلما ينتمون إلى هذا البلد، تشعر إلى أنهم لديهم حقد دفين باتجاهه. فإذا بالتالي العراق جميل، إحنا شعوب نحب الحياة، نحب نعيش، نحب أن نعيش بسلام، ونحب أن نرسم مستقبل لأولادنا. فهي رسالة لكل الأشخاص اللي هم يحاولون أن يؤذون البقية، أنه أعتقد ما راح يعني جد ما راح تحاولوا، ما راح ترهم. وأيضا هي رسالة إلى كل العراقيين، لما تشوفون هيك ناس لا تتأثروا ولا تخافوا من عندهم. بالمناسبة هؤلاء الأشخاص هم أجبن من أن يواجهون شعب كامل، وخير دليل على ذلك شقد حاولوا أنه دائما أن يرجعون لورا، لكن يخسؤون يعني أبد. إحنا دائما مستمرين لي قدام كشعب، كأفراد، كبلد، إذا كان هذول بمسميات مختلفة، مسميات مجموعات، أفراد، مسؤولين، ما شو تسميهم، لأنه ما يجيك أكثر من صورة. بس يبقى هذا الشعب هو شعب عظيم، شعب يحب الحياة، وشعب يؤمن بالسلام، وشعب يريد يستمر ويريد يحقق طموحاته، ويريد يقدم هذا البلد بأبهى حلة أمام الآخرين ويفتخر به، مو يقدم لقمة سائغة. أنتوا جماعة الهاي تقدموا طبق للآخرين، لا، احنا نقدمه ونفتخر به، ونعتبر هذا جزء لا يتجزأ من كيانك كاملا. نلتقي على خير إن شاء الله. تحياتي لكم، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد.
2: وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد مقتدى الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافروا إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الأمن الوطني القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. مسؤول إيراني نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية. طقس العراق ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاس الكاس الكاس.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله
5: يخليك. انت مشو يعني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عم تسمعوا الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس هي هدي عينيها.

الشف وين الروح هذا انت حبيبي وكل شي لمك تخجل منك الريشه

0: الله. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780.

0: 05-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل ولل الرشيدة.
1: عند إحساس راح انساك بس مو وقت أو بعدك أكبر.

بخيل طالاشياء بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي احساس راح انساك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا، وتحية لكل الأصدقاء. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم، وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة، ومساء مساء الرومانسية، ومساء الليل الحلو. ويقول لك يا ليل من ليل البنفسج. فتحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. في نهاية الأسبوع شوية اليوم حبينا نسولف أنا وياكم وعموري. لو لم تكن أنت، ماذا قد تكون على ما أنت عليه؟ بمعنى أنت حاليا تشتغل سائق تاكسي، شنو كان طموحك؟ شنو كان ببالك تصير؟ تدرون هذه يعني فترة الشباب، فترة بيها أحلام هواية، بيها طموح هواية، بيها تفاصيل. بعدك بحيلك، بعدك بصحتك، تشتغل على روحك. واحد صار أخذت الحياة وأخذت الدنيا وتزوج، وبالتالي اشتغل لباخ. هذا شغل شرف، هذا ما بي شيء. واحد اشتغل خباز، واحد اشتغل خلفه مال كعك، واحد اشتغل يسوي شرك، وهكذا. بس هو شنو كان في باله؟ هو كان طموحه يكون مثلا في يوم من الأيام انه يوقف قدام مثلا الفرن. اوكي، هاي تصير لحظات انا اشوفها انتقالية، يعني اكو ناس هي مهنتها هذا واحد، اكو ناس مثلا اهل افران ابا عن جد، هذا واحد يعني هذا هو خباز ابا عن جد، هذا واحد، انا مدحش على ذولا. بس اكو واحد احنا نقول لطخت به الحياة، ساعة سايق تاكسي، ساعة خباز، ساعة اشتغل باللحيم، ساعة، ولحد الآن هو ما ثابت على شيء. شنو كان ببالك تصير لو مو انت او في المهنة الحالية اللي انت عليه؟ لو لم تكن المهنة الحالية اللي انت عليها، شنو كان ممكن تصير في بالك؟ واحد يقول انا كان صرت لما الإصابة كان صرت من أفضل الملاكمين على مستوى يجوز يدخل أولمبيات. واحد يقول أني لما الإصابة، إذا نحكي رياضة، كان أني سباح. واحد يقول كان أنا كنت لاعب كرة، أو الله اللي يعلم أني وين. فعلا ترى تباوع، يعني تتخيل واحد كان الجمهور يحضر على مود يباوع شلون يلعب، وهناك انكسر. زين انت تخيل ورا ما انكسر، هذا وين كان من الممكن يصير؟ يجوز منتخب، ومن المنتخب الله اللي يعلم. وهي هاي الحياة، هذا نحكي رياضة. واحد كان من الممكن يكون رسام، بس العيشة، لأن اللوحات ما تجيب، ما توكل خبز. بس من اتباعه يا ابا هذا رسام، توفرت له البيئة، صار رسام، صار نحات خطر، صار من اقول خطر بما معنى يعني محترف، مصطلح يعني، هذا مو خطر انه من الخطورة، لا. فتحية لكل اصغاء، ومساءكم حب ومحبة ان شاء الله. واسمع من عندكم شنو كان في بالك في يوم من الايام تصير، أو شنو كان في بالك في يوم من الأيام تصيرين بناتنا، أخواتنا، صديقاتنا، مستمعاتنا، تحياتنا إلهم. شنو كان من الممكن تصيرين؟ يعني مثلا أكو مثلا وحدة صارت معلمة، وهذا فشي حلو، عمل في مهنة التعليم مهنة عظيمة، لكن شنو كان في بالك؟ أكو ناس ترى على مود المعدل، يعني المعدلها ما خلاها انه هي تكون مثلا كابتن طيار، او كانت من الممكن تشتغل مثلا مضيفة في الخطوط مثلا الجوية. شكت حلو، او لظرف ما، او مثلا خطيبها ما قبل، او زوجها ما قبل، او اخوها ما قبل. إنه
انه ها ليش تشتغلين فلان شيء وراح تصيرين بعيدة عن البيت وكل ساعة رايحة وكل ساعة ما اعرف ايش وهكذا. بس الطموح شوف خطيه الانسان يعني واحد كل واحد عنده في الطموح في باله. فشنو كان من الممكن انه في بالك تصيرين؟ اسمع من صديقاتنا واخواتنا واصدقائنا على 0964770011 415.

0: اليوم لعبت بلياردو وفزت اني. اي والله العظيم على عناد ذاك الرجال. الو
1: الو
0: الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صدق فزت لو؟
0: والله العظيم.
1: يعني فادتك هاي اللعبة لو الفيديوهات؟
0: لا، فادتني الفيديوهات، عشت ايدك.
1: طب جوه؟
0: والله
1: العظيم. عاد عموري.
0: والله العظيم فزت اليوم.
1: حلو.
0: اثاري اكو فد يعني هو اكو فد تكنيك حلو، انه كل ما تنزل على الكرة كل ما يبين عندك وين القص.
1: ايه وهي مكان الصول الابيض وين تضربه؟
0: هو الصول هي هنا المشكله، هو العنان وين داخل.
1: ايه يعني مثلا عندك اذا ضربه مستقيمه تنزل من السنتر تنزل لي جوا، كل ما تنزل اكثر حتسحبها عليك.
0: صحيح، هاي صح.
1: ايه وباقي الفقرات لازم صوره وصوت، مو بس.
0: ايه شلونك محمد؟
1: على عناد عموري. انا زين الحمد لله. بس اكتشفت هاي اللعبه والله، تدري نزلتها من البارحه لليوم.
0: هي مال بليارد؟
1: ايه قريبه للحقيقه
0: والله. هسه نزلها، ما طول شوقتني نزلها.
1: والله نزلتها ومع العلم من البارحه اليوم وصلت ليفل 7.
0: والله
1: والله يعني بلشت بيها. حلو رحان فلوس.
0: حلوه هي.
1: والله حبيتها بصراحة. أنا الباحة بسببك دا أبحث ولقيتها
0: حبيبي.
1: إيه ونزلتها على السريع.
0: شلونك محمد؟
1: وبيها تشات. والله زين الحمد لله. بيها تشات تقدر تتواصل.
0: والله؟
1: إي والله تواصلت ويا النسوان.
0: هاي أنا معاي، أنا الحتة دي عارفين الحتة
1: تواصل.
0: دي
1: تواصل. هاي هاو ار يو فاين يو
0: زين. محمد أنت شنو كان طموحك تصير؟
1: والله كان طموحي أصير تاجر مثل أبويا.
0: تاجر وبطل يعني
1: أجيب
0: من بغداد.
1: أي أجيب شغلات بسعر وأبيع بسعر ثاني وأرباح وأسوي فلوس. وجربت حظي بس ما عرفت.
0: ما أخذت وياك التجارة.
1: تعبت. أي مسولف لك أنا هنا سويت. أي
0: سولفت لي تجارة.
1: وأبويا لزمه عرف شلون يضبطه وقته يمشي مثل ميل الساعة. حلو. أنا ما عرفت. سبحان الله، أنا إسبانة ما لازم بحياتي، شاكوش ما أعرف أدق. صرت لك حداد زاوية 90 ما أعرف أسوي.
0: سبحان الله.
1: وداز لك مرة قطعة اللي مسويها من الألف للياء، هاي الأسطوانة الحلزونية.
0: أي أي أي أي أي دازي أنت.
1: أي قياسات هي على فكرة الحدادة رياضيات.
0: حلو.
1: رياضيات. ايه تحول القياس الانج الى سنتيم الى مليم من مليم. جبتها على الرسام. انت عندك علم بيكاسو، بابلو بيكاسو الاسباني.
0: ايه
1: عاش فقير حصر علي الخبزة
0: ترى صدق
1: قاضيها تلزيق، بس من ما تصار مالتي مليونير
0: شنو الفايدة؟
1: من ما يعني من قلت انت رسام وشوية ظروفه صعبة لانه شو تجيب. اتذكرت اني قارئ عليه قصة حياته واسباني هاجر الفرنسا ويعني قارئها بشكل سريع
0: زين.
1: هو عاش فقير هت كان حالة الضيم عليه ديون وسلف ملعوب في جولة. من مات قل وحب 175 مليون.
0: يدري هاي وين راحت هاليتها هاي الفلوس؟
1: بخت النايمين للظهر عنده 4 أولاد.
0: أيابه.
1: اي من 3/4 كان لهم سانتروبي مشتريها ومتحف اللي هسه ميكانو هاي هم مدينة كان. وفلوس مليارديرية وأبوهم ومو أبوهم هسه هو ميت بالسبعين أبوهم أحفاده. وبالثلاثة وسبعين مات. بس صدق الفنان يعني على قولتك شو الفايدة؟
0: ايه مو بالله؟
1: ايه عاش عمره كله ينهزم منه ومنه اريد يلزقها سبحان الله صار ملياردير من مات على قولتك شو الفايدة؟
0: ايه مو يا هنانة
1: فاني جبناها على اني كان طموح اصير التاجر وكيل شركات وأجيب وأبيع وأوزع وجملة ومفرد تنفكر اطور شغل ابوي، اقول انا اصير المنتج، ليش ابوي
0: خطيه.
1: يجيب من برا؟ ايه ما صارت، بس صرت حداد ناجح
0: الله يوفقك.
1: حرفي، يعني الحرفية احبها. حتى تشوفني بالبيت خشبة زاوية
0: راضي على مهنتك؟
1: الباب كلش احبها، احبها حب يعني، حبيتها
0: حلو
1: استمتع. تدري مرات ويكند ماكو شي اروح الشغل، سبت اروح الشغل، عندي شغل متراكم اخلصه.
0: زين
1: اي لا
0: حلو.
1: حلوة المهنة اللي اخذتها، انا حبيتها.
0: حلو.
1: فهاي
0: أنا كلش كلش فرحان.
1: أنا كلش
0: حمد.
1: أشكرك، عطلة سعيدة، تحياتنا العموري.
0: حبيبي أنت، تحيات عموري.
1: والله يرحم ترى عمار كامل عايش حياة بيكاسو.
0: صدق؟
1: هسه مني موت الأكاديمية تمشي وبخت علاوي سنة.
0: غطية. هسه صغير الأكاديمية مات مثل لاماسيا مال برشلونه.
1: تذكرونا لا يا ابو ان شاء
0: لا
1: الله
0: الله يطول سعرنا.
1: قبلنا احنا شياب ونباوع يا با، والله تعبي تعبي ابو علي وتالي راحت مخت ولدي.
0: وتخيل هاي الاكاديميه يزورها ميسي.
1: طلعوا رب البلد.
0: يا حبيبي يا محمد.
1: هلا هلا
0: هلا بيك. هلا حمودي حبيبي.
1: السلام.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: نصف القمر

0: تواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، يا اهلا بيك.
1: الله يخلي بينكم انتم. محمد كندي.
0: اي محمد، بعد علمني على سالفه حلوه بالبليارد وصار صديقي.
1: اه، صرت اصدقاء حتى بالبليارد.
0: اي وما انطبي من هسه، ما اقول لك
1: ما تنطبي.
0: اي ما انطبي.
1: ودا اروح انا اكل كوفي وبليارد وكذا.
0: يعني تعلمني؟
1: اهو اسكت وخليه.
0: والله صدق قويته؟
1: لك ولعنك.
0: في دول عينك. شلونك؟
1: يعني مو قوي، مو قوي كلش، بس زين زين ينطلع بيه.
0: ينطلع بيه. شلونك ابو ابراهيم حبيبي؟
1: شلونك حبيبي؟
0: اخبارك؟
1: بخير، عساك بخير.
0: الله يجعلك يا رب. شكو ماكو؟
1: هلا حبيبي هلا. يعني قلت نهاية اسبوع اكيد محمد كنا تحت يتصل.
0: لا حلوين، انا افرح من الكل يلتم ويتصل، والله افرح.
1: طبعا شو تحس صينية ما كباب عروق وبوتيتا وبيتنجان طماطم.
0: ها با با با با با با شلون دي دي دي شهي
1: ولوبيا يعني. وخبز حار
0: اويلي
1: زيادي.
0: شلونك محمد حبيبي؟
1: الو حبيبي. شلونك حبيبي ابراهيم؟ يعني مو محمد.
0: اي با مثر بي يعني.
1: اي طبعا الله يسلمك. الله يبقى لك الله يسلم بينكم
0: حبيبي. يعني شو اكبر هومي؟
1: الو حبيبي بخير ان شاء الله.
0: ابراهيم، لو شنو كان في بالك وانه تكون مثلا محمد قال تاجر، انت شنو كان في بالك تكون؟
1: والله كان ثلاث شغلات.
0: اي
1: اول اربعة العفو، اصير طيار مدني.
0: طيار مدني حلو.
1: اي واصير اعلامي بالاعلام
0: هم حلو،
1: واصير ضابط بجهاز المخابرات
0: زين،
1: وأصير ضابط يعني بالأيام السابقة كانوا يسمون حرس الجمهوري، هسه القوات الخاصة.
0: نعم. المهم لو بالسلك الأمني، لو بالطيران.
1: أي تمام. أي. أنا كنت يعني ما حققت، بس بالإعلام يعني تقريبا حققت الموضوع يعني.
0: حلو.
1: أي. بس يعني شفت روحي لا يعني غير هاي الأمور، شفت روحي بالمبيعات، شفت روحي بالتجارة.
0: حلو.
1: شفت روحي يعني. اي يعني اقدر اقول لك انا بين قوسين انا رجل مبيعات ممتاز جدا.
0: يعني يقول لك انه حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، انه فعلا من تحب شغلك بالضبط. انه يفرق الموضوع.
1: اي نعم. اي انا بوحده من ال 22
0: زين
1: اشتغلت بوكاله من الماس مهيمن.
0: وكاله الماس زين.
1: اي احد مولات بغداد ما اقدر اذكر
0: اسمه زين.
1: فاني بلشت يوم 3/1. لو تروح هسه ترجع الهستري مال الشركه وراح تلقي صاحب اعلى مبيعات باول شهر وهو ما عنده معلومات بالالماس هو ابراهيم.
0: ما شاء الله. بس لين حبيت لي
1: حققت مبيعات كلش، وكنت ابوق للزبون بوق. صاروا هيك الشركات تعتمد على زبائن قدامه، فكل ما تجي بضاعه جديده يتواصلون وياهم. انا لا، انا كنت شلون الصياد اصيده للزبون من الشارع، اجيبه من خارج المول واجيبه ويعني هو يمشي هو يفوت لنا مستطر ثاني اجيبه. انا حتى في اليوم يعني صارت مشاجره. شلون ما المشاجره
0: حلوه؟ ايه
1: اعيدها لو حبيت. ما
0: والله لا لا عيد لي اياها عجبتني.
1: حدثت بين وبين مدير المعرض مشاجره كلاميه
0: زين.
1: قلت له انا احسن من عندكم. انت شنو من اول لبنان؟ انت شنو احسن من عندنا؟ قلت له انا ابوق للزبون، اجيب لك زبون غريبه طبوبه للشركه، انت قاعد تعتمد على زبائن قدامى. ولحد الان الحمد لله بهذا الشغل الجديد يعني حتى زبائن انا ما اعرفهم يفوتون محافظات بالمناسبه، يفوتون على الفيديوهات يعلقون وكذا ويدزوا لي طلبات صداقه زين. يعني الاسلوب والطبيعه والبساطه هي اللي تخلي الانسان ينجح.
0: حلوه هاي المحبه، يعني محبه الناس. ها
1: اي طبعا، بس مشكله مو ويا كل احد. يعني من 10 زبائن او من 10 ناس تتعامل يوم يلاقيك واحد لو اثنين يخرب المود مالك.
0: صح.
1: يعني واحده مثلا من الشغلات الصوره، انا ورشه مال سيارات، ما يصير زبون يوقف بالورشه
0: زين.
1: يعني شلون هسه انت جايب ضيف ما يصير يدخل الغرفه عمر الضيف يمك.
0: نعم.
1: باعتبار الخصوصية. فرحت عليه بكل هدوء، عيوني استاذ ترى ما يصير توقف هنا، شنو ما يصير اوقف هنا؟ شنو وزارة الدفاع كل شوي واحد جايني اوقف غصبا عليك وعلى خلفك. فرحت عليه استاذ ليش عصبي؟ انا حكيت وياك اسلوب، انت شنو تعلمني اسلوب؟ وين الاداره؟ وين الكذا؟ فرحت عليه استغربت. بعد تعال شوف تتعرفني وتروح. بس شو تريد؟ ثم تشوفني ساكت ومحترم نفسي. مو خوفا من عنده بس يعني بس حجي ذاك اليوم طفيت لا بعيد لا سويت بس يترعب قعدت قابلت الحاسب وقعد
0: اي مو ما كان احنا نقول الواهس كله
1: النموذج السلبي يترك اثر كل كبير عند الانسان الايجابي
0: والناجح صحيح
1: بحيث يعني يخليه هيك يحاول ان يقتل من امكانياته
0: اي صحيح تدري صح زين
1: انا اللي اروح اقول له شكو يعني باقي احسن من عندي انسان يعني سيد محمد لو مهم اللي عمر احسن من عندي روحه والله اتمنى الخير بالعكس افرح
0: والله يا ابو فعلا
1: اذا حمودي بن قال انا عندي احترافيه بالحداده انا لو حداد واني مو محترف اضوج لا والله بالعكس
0: بالعكس اقول لك حلو واحد كل اصدقاء ناجحين لان انت تلقائيا تنجح
1: مو
0: يعني انا شلون افسرها يعني. افسرها ابراهيم أصدقائي سباحين وأنا ما أعرف أسبح لازم راح أتعلم من عدهم لازم راح أتعلم من عدهم أصير سباح مو؟
1: إذا شوف الستوري اللي أنا ناشر إلا تتعلم سباحة
0: يعني أنا رجال بسيط بال يعني بالماء
1: أدري أقول لك شو لا تعرف بليار لا تعرف تسبح بعد شو تعرف
0: يعني أنا رجال كلش بسيط بالماء يعني أنا
1: ده بسيط أنت ما تعرف دني بس تعرف غير سوار
0: لا عندك علم يعني أنا يعني ما أقول لك بس يعني بالخمسة وستة متر أظل واقف بدون ما أحرك كل شيء شنو رأيك؟
1: أريد أداسكي
0: والله
1: بعد اشتغل
0: جديات
1: غواصة
0: لا جديات هو أكو تكنيك أنا يعني صاحب فضل علي بعد رب العالمين منقذ كان هو اللي علمني
1: بالستة متر أظل واقف
0: شلون؟
1: بس 6 متر ظل واقف يعني مثل هيجي ومسيطر
0: يعني شرط انه اتراهن شرط
1: حلو
0: وشرط
1: وينكم اسمح بالعلاقه 6 متر هذا اولمبياد حجي
0: ما عندنا هذا مال القادسيه مال ملعب الشعب اكثر
1: متر.
0: اكثر هذا
1: ذكرتني بيه في اليوم رايح لاني وصغير قد ما المي نظيف حبري ما يبين القاع مالته مزين
0: اي
1: بعد هيك بعد ما ادري
0: كلش حلو
1: السباحه شيء حلو بس التعب يعني انا ما عندي لياقه ولحد الان مش شنجي علم الجمعه راحت رحت
0: زين
1: ومش شنجي
0: لا السباحه عظيمه عظيمه عظيمه
1: رهيبه وانا متعلم بالمناسبه اتمدد على ظهر العفو واظل طايف وستوري راح اشرب باكر على عنادك
0: يلا شوف
1: بعد أعلمك شنو السر قبل ما أروح؟
0: لا ما يحتاج بس شرط يا إبراهيم
1: ايه
0: وقوف واقف بالمي واقف هسه الناس زي يسمعون يمكن قاعد يضحكون احنا نسولف شوي بيناتنا
1: 6 متر واقف بالمي 6

0: الله عليك يا عموري، عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا يا ميت هلا. نور من امريكا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام، انتو شو اخباركم؟
0: يا هلا بيك.
1: طبعا حبيت اليوم سمعت من الموضوع من بدايته، دائما اجي متاخره فحبيت اجاوب عليه، رغم انه بالبدايه فكرت انه انت لو يعني لما سالته بدون توضيح فكرت انه يعني اذا الله ما خلقك بهالشي ممكن شنو تريد تكون، بس بعدين وضحته همتي انا حبيت اجاوب عليه.
0: زين شنو كان نور؟
1: يعني لو ما كانت هذه وظيفتي كنت حيل حابه الانترنال ديزاين، اللي هو التصميم او التصميم الداخلي بالعربي.
0: حلو.
1: بس ما استمريت بي لان اعرف مستقبله بهالبلد ياخذ وقت على مود تبني لنفسك تاريخ.
0: زين.
1: بالبدايه تكون تشتغل ويا شركات، وبعدين يلا يصير لك اسم وتقدر تشتغل بشكل مستقل. والشغله الثانيه همتين هنايا الحياه شكلها روتيني كلش، يعني ماكو احد حيهتم. يعني يمكن احنا بالعراق كنا يعني نتنافس انه شلون نخلي شكل بيوتنا مختلف وحلو ونبنيه بطريقه مختلفه، او نهتم حيل بال يعني بتفاصيل البيت. هنا الحياه كلش عمليه، فماكو وقت لهذا الشيء. وحتى لو اكو تلاقي الناس بس اللي من طبقات معينه، وهذول يعني يردون احد عنده اسم، فحتاخذ وقت كثير على مود تبني اسم لنفسك. وهذه واحده من الاسباب اللي ما خلاني يعني اروح بهذا الاختصاص.
0: زين.
1: لان انت مثل ما تعرف انه الكل اي اختصاص يعجبك تدرسه تقدر تروح، ما يحكمك معدل وهاي السوالف اللي بالعراق.
0: طيب.
1: فلو ما كنت باختصاصي الحالي كان انترنال ديزاين.
0: انت زين حاليا انه انت حابه يعني حابه مهنتك يا نور؟
1: كلش اي كلش احب عملي.
0: حلو.
1: بالذات انه هنا وقت العمل عمل ووقت الحياة حياة، رغم انه كل تقريبا شلون نقولها يعني كثير جزء كبير من يومك هو بس للشغل، بس اذا حابه انت فاكيد حتى حتبدا بي وهالسوالف، فالحمد لله. اي
0: زين. بعد شنو من انه كانت نور تتمنى في يوم من الايام تكون؟
1: كان صراحه يعني الاختصاص همتين الاخ اللي كنت حابه ادرسه اللي هو الكمبيوتر ساينس، كلش كان عندي هوس بالكمبيوتر. بس هذا قدرت يعني اخلط بينه وبين اختصاصي.

0: لأنه بالجامعة أخذت كم دروس عن الكمبيوتر ساينس، فحتى لما إجيت حاليا المختبر مالتي جزء من عنده نص خاص ندرس على الكمبيوتر بس، يعني ندرس المواد بس على الكمبيوتر أو ندرس يعني خواصها وشون دا تتصرف، والجزء الثاني هو العملي الأول يعني تشوف تفاعليتها من تخلطها بالحقيقة شنو يصير. فهذا قدرت أحققه الحمد لله، بس اللي بقى ما حققته الانترنال ديزاين. إن شاء الله شي يوم ما خليت نفسي وأدرسه، أو لأنه عندي هذا الهوس. يعني أنا هسه لما تاخذني على مكان كلش أحب مرات أروح على بيت ناس مثلا يسألك شنو رأيك بهذه قطعة أو شي، فعندي حتى ببيتنا لاحظ أنه أنا كلش عندي هوس أنه أرتب الأمور بطريقة، يعني هو شي واحد وكان عنده موهبة حتى
1: حلو.
0: بالفاشن وهاي السوالف، يحس أنه أكو هالموهبة بس
1: نعم
0: لازم تدرس أساسياتها العلمية زين. فإن
1: طيب
0: شاء الله شي يوم أقدر أحقق هذا الشي،
1: يا رب.
0: بس
1: أنا
0: لو الله ما خالقني
1: أنا
0: كنور كان تمنيت لو خالقني بومة، لأن البومة يعني الحيوان المفضل اللي عندي.
1: ها شنو مميزات هذا الطائر؟
0: هو يقولون حزين، بس أنا أعتبره، أو هو بالقصص إحنا يذكرونا دائما يرتبط بالحكمة. هسا أنا مو حكيمة بس أنا أحب هدوء هذا الطائر، دائما أحسه يراقب الأمور وبعدين يسوي أصوات. بالإضافة إلى جماليته، يعني حيوان كلش جميل ذات عيونه كذا، فالبومة من حيواني المفضل.
1: طيب نورا نشكرك ونورتي البرنامج بعد،
0: ننتظر
1: يعني
0: نسمع جوابك انت شنو تجاوب على هذا السؤال.
1: يا هلا يا هلا،
0: شكرا، هلا
1: نورتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 و0780211617117 و ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، وتحية لكل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو كان في بالك؟ إنه شنو كان طموحك تكون في يوم من الأيام؟ شنو كان إنه أنت ممكن تكون في يوم من الأيام؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 وألف تحية لكل الأصدقاء. نسمع.

نتواصل وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب على 0964 777 001 11 4115. لو ما كنت أنه أنت حاليا في مهنتك، شنو كان من الممكن أنه تكون؟ سمعنا أصدقائنا، سمعنا أحبابنا، سمعنا الكل ومتواصلين. أريد بعد أسمع من عندكم، من صديقاتنا، اللي كان في باله أنه يكون تاجر، اللي كان في باله يكون طيار، اللي كان في باله أنه يكون فتشي بالديزاينر وعالم الديزاينر. كلش أحب أسمع أنه أحلام الشباب والناس شنو أحلامها كانت. ولهذا اليوم شوية أخذنا الموضوع بشكل مختلف.

ومتواصلين أنا وياكم ونسمع من عندكم على 0964-770-11-4-1-5. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. انقطع الاتصال ومتواصلين وياكم نسمع اتصال. ألو يا مساء الخير. طيب تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب.

0: وياكم طابع الو. هلا بيك اكرم.
1: الله يسلمك والاخ الاخ والعمر واذا تنسمين داخل وخارج
0: حبيبي. انت
1: اتمنى لكم صباح يوم مبارك اذا كان صباحا ومساء خير اذا كان مساء.
0: يا حبيبي
1: الله يسلمك حبيبك الله.
0: اي نعم اكرم.
1: استاذ العزيز تابعكم من بداية الحلقة تحيا بالسلام إلى جميع الأخوة المتصلين محمد كندا وإبراهيم
0: زين
1: ودخلت نمر يمكن
0: نعم
1: من أمريكا. أستاذ عزيز تمنيت أصير معلم الحمد لله الشباب حقائق أمي.
0: طيب
1: وهي تقريبا شيكتها 36 سنة تركت التعليم أو 4 أشهر سنة 91 ولكن كل فترة أحسن بأني أدرس من قد ما يعني راغب المهنة لأن نفس الصفوف نفس المدرسة التركيب ولكن الحمد لله وشكر الله يعني هم استفاديات هم يعني التعليم واستفاديتنا كذلك يزن كذلك يعني بأولادي كانوا تلاميذ وطلاب وبعدين الحمد لله وشكر الله نتابع أحفادي أحفادي نتابعهم والحمد لله وشكر يعني نصيب يعني مجلس آباء المدرسة قريبة مو بعيدة عني يعني أنا أخذ تقريبا يعني من 30 متر في الطلاق تقريبا 40 متر يدعوني مجلس الآباء يعني كذلك صار افتتاح تحية في مدرسة بالقرب من المدرسة يعني
0: زين
1: مجاورة فدعوني وتمنوني أصير رئيس الجسابة وحتى المشرفين يناقشوني يقولوا شنو الفرق مو سالفة من يصيرون يعني آباء المدرسة وإحنا نعيش القرى وأرياف القرى وأرياف لا يقدرون شوية ها تعرف كيف الهيئة التعليمية بأن تضغط على أولياء الأمور فشلون يفرون يقولوا لي شنو الفرق بين التعليم سابقا والتعليم حاليا لهم فرق هواية يقولوا لي ليش هم متعددين يسألوني السؤال ولكن بسبب أنصح الآباء الموجودين أقول لهم لا قبل من كنا يعني شوية نضغط

0: الأطفال مثلا ما يجعلهم هالشراخ شنفس الأمور. فالواجب على كل ولي أمر يتابع أولاده، يتابع أحفاده، وكيف إدارة المدرسة إلى جهة زائر أحد ولي الأمور حتى لا يشعر بسكان شاي ويروح ويتابع دائما. وكذلك اتجاه يعني اتجاه تقريبا جراعي صحيح، انا كنت في المصارف ولكن تابع عائلتي ثلاث سنوات.
1: طيب
0: وعندي المام التشتات الكهربائيه يعني عارف اذا يصير خطر شيء الحمد لله شو عندي يعني بيت تقريبا اشتغل كهرباء غرفتي النوم وصاله وضوء امشي ومطبخ وترتيبات ابد يعني كل من شافه استغرب. صحيح هو تشيش تعرفون تشيش أسلاك الصيرة وعيارات بالغير العامية دفنوا بها ظاهر، لا أنا أدفن يعني ما يطلع أي خطأ عندي نهائيا نهائيا أي خطأ ما. وكذلك عندي إلمان مضخات المي هاي ما لها 4 إنش يعني عليها خلل أقدر أربطه
1: يعني
0: خلل
1: مثل السباب
0: أيام أيام طريقة يعني عندي إلمام إذا هي خلل أقدر أعرفه أقدر أعرفه بالموقع وين ليش يتعلم سن أبو الله يرحمه يرحم والديكم من عمرك 13 سنة صار يعني صحيح ليش يعني صار كنا بالسبعينات والثمانينات تقريبا نجرى حنطر الشعير وهي رادنا مضخات مي الأبيار يسمونها ديار نباعي يعني هاسير تسحب المي ما طلع فيراد لها يعني ما ضخت عرفهم أي شيء يصلحونه جزامي يدخل بعقله وانتهت أقفل عليه عارف بس الحمد لله شبه كريم البطل وعرف وين الخط وين هاي تكيبات عندي حتى عندي مضختون إلى آخر يوم عامل اسم قلتهم هيش يستفاد لها جابوا فيتر وما ما ضبط زين لا حتى التنصيب مالها يكون بخطأ قال لا يكلم ولا كان جابه واحد قال إيه صحيح حتى بس أسأل سؤال وين تجاهه وين ترتيبات الترنك أو عايش وفيه جنبات وسحب مي نهر من دير يعني وهاي من دير يعني وأتحدى أي واحد أنت صار تحدي ما بينكم ما بين عمر مستعيش سعد مهيمن ولا طيب حديثي
1: لا بالعكس
0: أتحدى أي واحد قلت إخراج عمر بدون تملق
1: يا عموري قوي خوش مخرج عموري
0: لا لا والله يعجبني من فاص ومالته وترتيبات يعني بدون أي شيء
1: حبيبي أنت يسلم عليك عموري بعد السلامة لك
0: الله يسلمكم والله يحفظكم جميعا والله يديم هاي المحبة في سيد الجميع والله يحفظكم إن شاء الله نبقى متواصلين
1: يا قلبي
0: من خارج العراق وداخل العراق
1: الله يسلمك
0: صدق واعتقد كأنما متوصلكم حتى كأنما يمي عمد كندا إبراهيم أموري أنت
1: حبيبي
0: إن شاء الله نبقى لهاي على هذا التواصل
1: على رأسي والله يا أهلي
0: الله يسلمك استاذ العزيز تصبحون على خير
1: منتمنا

تواصلين وياكم على 0969 77 00 114 115 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0969 77 00 114 115. لو ما كنت في مهنتك الحالية شنو كان ممكن طموحك يكون؟ شنو حلمك؟ أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من كل من يتواصل ويانا. خليني أسمع من عموري وبعدها متواصل.

تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. طبعا شكرا إلى كل من تواصل ويانا. اليوم حلقتنا كانت يعني خفيفة حلوة. حلو الإنسان أنه يبقى على طموحه، ولكن مرات ظروف الحياة، إيش قد ما أنت تكون طموح لكن ظروف الحياة تجبرك أنه أنت ما تقدر تكون مثل ما أنت كان في بالك. طبعا تحية لكل أصدقاء، تحية إلى كل أحبابنا وإلى كل ناسنا والجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا يوميا، أنا وياكم مهم الأبيض ويرافقني الغالي عمر ثائر. شكرا إلى كل من استمع لنا. تحياتي مهيمن الأبيض، وهذه تحيات عموري. نقول لكم تصبحون على حب وسلام، نلتقيكم إن شاء الله السبت المقبل. في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راجعين، خليكم واصلين رشيد وياكم.
1: إنها ثانية بتوقيت رشيد.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل كيت والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سلا، أعلن على رشيد. على رشيد الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اطلع على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasidmedia.com.
0: رجعلكم رشيد وياكم
3: الرشيد أفهم

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.